0: سو لو جاسمان وكان صابر رباعي في برنامج هوا الايام مونتي كارلو الدوليه. يلا بينا لفقره اللايف ستايل. هي من الجزائر وتأتي بحلويات والمذاق وخلينا نقول روح الجزائر. بوسينة مراد أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام.
1: أهلا بيا عندكم وميرسي بزاف على هذه الاستضافة سميرة.
0: ميرسي بزاف أنك قبلتي الدعوة وأنك النهاردة هتكلمينا عن مشوارك وعن دار إمزاد، دار جميلة جدا. أولا احنا تعرفنا عليكي من خلال السوشيال ميديا لأنك صانعة محتوى أمور قوي مهضومة وقريبة قوي من القلب، بتساعدي كمان كل اللاجئين، الناس اللي جاية من الجزائر عشان تعيش هنا في فرنسا، لأن هنا المشوار الأوراق خلينا نقول صعب قوي، فأنت بتساعديهم بتسنديهم. وقبل كده كمان اكتشفت أنك أصلا من مجال آخر علمي، لأن عندك دكتوراه في الهندسة، هندسة العمليات الكيميائية. فإيه اللي جابك من الهندسة من الدكتوراه ده لصناعة المحتوى وللحلويات ومساعدة اللاجئين الجزائريين هنا في فرنسا؟
1: أنا بديت في صناعة المحتوى، أنا جيت لفرنسا في 2018 باش على الدكتوراه، باش نوجد
0: عشان تكملي
1: في ستراسبورغ. وكي جيت كنت

0: العالمين من سلطات متوازية في محاولة لتسوية بين رجال نافذين على حساب عمليات انتخابية ينتظرها الليبيون بشغف. تقرير سليمان ياسيني.
1: في مساعي إنهاء الانقسام بين شرق ليبيا وغربها، شملت تحركات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولوس لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في بنغازي. ويؤكد المسؤول الأمريكي أن المبادرة تقوم على حوار ليبي وتمثل مرحلة انتقالية لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. وتتداول أوساط سياسية ودبلوماسية سيناريو يقضي باستمرار دبيبة في رئاسة الحكومة مقابل تولي صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، غير أن بولوس امتنع عن تأكيد هذه المعلومات معتبرا أن تفاصيل أي اتفاق يقررها الليبيون. وفي حين رحبت قوات حفتر بالمبادرة، تتزايد المخاوف من أن تؤدي أي تسوية بين مراكز النفوذ إلى إرجاء الانتخابات المقررة وسط تحذيرات من أن تجاهل التوافق الشعبي قد يقوض فرص تحقيق استقرار مستدام.
0: بشأن ليبيا، دائما حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإمكان توجيه تهم متعددة إلى المشتبه به الليبي خالد محمد علي الشيري المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا، مما يمهد الطريق لمحاكمته. تتابعون أيضا في أخبار مونت كارلو هذا الصباح، قال مسؤولون محليون إن هجمات روسية وأوكرانية على مناطق مدنية في بلدات ومدن يقع العديد منها على خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا. نبقى في أوكرانيا، حيث خرج مئات الأوكرانيين إلى الشوارع احتجاجا على إبعاد وزير الدفاع منى ذويبية.
2: تشهد أوكرانيا احتجاجات نادرة في زمن الحرب بعدما قرر الرئيس فولودومير زيلينسكي إبعاد وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف ضمن تعديل حكومي واسع، ولم تكن التظاهرات اعتراضا على تغيير وزير فحسب، بل تعبيرا عن مخاوف من توقف مسار الإصلاحات العسكرية في لحظة توصف بأنها حاسمة في الحرب مع روسيا. فيدوروف يحظى بشعبية واسعة بعدما قاد تحديث الجيش عبر توسيع استخدام الطائرات المسيرة ورقمنة منظومة الدفاع وتجديد الرقابة على صفقات التسلح، ما يعتبره مؤيدوه عملا أساسيا في وقف التقدم الروسي خلال الأشهر الأخيرة. كما يرى المحتجون أن إبعاده جاء نتيجة خلاف حاد مع القائد العام للجيش أليكسندر سيرسكي حول أسلوب إدارة الحرب والإصلاحات العسكرية، وليس بسبب فشل في الأداء. وزاد من حدة الغضب إعلان مسؤولين عسكريين ومستشارين في وزارة الدفاع استقالاتهم تضامنا معه، فيما رفعت التظاهرات شعارات تطالب بإعادته وتنتقد قيادة الجيش.
0: وفي أخبارنا أيضا من مونت كارلو الدولي هذا الصباح، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع سري عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه يدرس حاليا قضية قيام لاعبين أرجنتينيين برفع لافتة على أرض الملعب كتب عليها جزر المالوين أرجنتينية عقب نصف نهائي كأس العالم 2026، في وقت تطالب فيه المملكة المتحدة بإجراء تحقيق معمق، بينما أكد الرئيس الأرجنتيني تفهمه لتصرف لاعبيها. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة الرابعة صباحا من مونت كارلو الدولية، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسرين ومحطة سكك حديدية في إيران. الجيش الكويتي تصدى إلى هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية وسمع عدوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس فجر جدلا بالقول إن مسؤولين في إسرائيل سعوا إلى التأثير على أمريكا بشأن اتفاق إيران.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: نتابع معك ريتا في منطقة الخليج، ولكن من أين نبدأ؟
4: نبدأ من الدوحة. الطقس مشمس بالإجمال، حرارة تصل اليوم إلى 40 درجة. في أبو ظبي أيضا الطقس مشمس والحرارة تصل إلى 40 درجة بعد الظهر. الرياض مشمس، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 44 درجة بعد الظهر. مدينة الكويت مشمس، الحرارة 41.

0: من المنامة مشمس أيضا، الحرارة 37 درجة. مسقط مشمس، الحرارة تصل إلى 30 درجة بعد الظهر. في بيروت الطقس مشمس بالإجمال، الحرارة أيضا تصل إلى 30 درجة بعد الظهر. دمشق مشمس، الحرارة 37. وأخيرا بغداد مشمس بالإجمال، حرارة 46 درجة.
1: خبر وتحليل، وهو اليوم من توقيع عبد الوهاب بدرخان.
0: موضوعه الولايات المتحدة، إيران لا مفاوضات في الأفق والحرب في طريقها لأن تصبح دائمة ومفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة.
2: بعد استعادة الوتيرة اليومية للقصف المتبادل، تنذر المواجهة الأمريكية الإيرانية بحرب مستمرة ومفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك ضرب البنى التحتية للطاقة وتدمير الجسور، وأيضا القيام بعمليات برية محدودة في الجزر الإيرانية المطلة على مضيقها.

تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوالة لمونتي كارلو الدولية.

0: الرابعة والنصف صباحا في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك سليمان ياسيني. صباح الخير.
2: صباح الخير هادي ريتا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. استهدفت غارات جوية أمريكية مطار إيران شهر في جنوب شرق البلاد ومحطة سكك حديدية في بندر عباس وجسرين في محافظة هرمزغان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية. كما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران قبله إن انفجارين وقعا في المدينة في إطار ما وصفه باستمرار عدوان العدو الأمريكي. واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن هجوم قالت إنه هامجي بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى للأطفال في الأهواز. هذا وأفادت وكالات إيرانية للأنباء بأن الولايات المتحدة شنت ضربات في محيط جزيرة قشم القريبة من محيط أو مضيق هرمز، فيما استهدفت إيران في المقابل دولا في المنطقة حليفة لواشنطن على غرار الكويت التي قالت إن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. فيما قالت وزارة الداخلية قطرية إن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب هجوم إيراني. أبلغت 3 مصادر رويترز اليوم بأن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق ممر النفط في البحر الأحمر إذا ما ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا قويا لإمدادات الطاقة العالمية. هذا ورغم تجدد الأعمال العدائية بين الجانبين، أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ما زال منفتحا على الدبلوماسية مع إيران. هدد المتمردون الحوثيين

0: الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء من اليمن بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية بعد استهداف الحكومة اليمنية أو من مدعوم من الرياض مطار صنعاء. وشكلت هذه الهجمات بين طرفي النزاع المواجهة الأولى بعد سنوات من الهدنة في اليمن. كشف تحقيق مشترك لوسائل إعلام دولية أن فرنسا درست إمكان شراء تطبيق بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس قبل أن تتراجع عن ذلك، علما أن تحقيقا مماثلا قبل 5 أعوام من اتهم المغرب باستعمال هذا البرنامج ضد مسؤولين فرنسيين بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا سليمان. نصل إلى قصة حياة. قصة اليوم يرويها لنا محمد طلال، وهي عن قصة آخر صناع الأحذية يدويا في الموصل.
2: لا يتوقف صوت المطرقة داخل ورشة صناعة الأحذية يدويا في الموصل. ينحني أبو نضال فوق قطعة جلدية في طريقها لتصبح حذاء، يثبتها بضربات متتابعة اعتادت عليها يداه منذ أكثر من 60 عاماً. الشيب غزا شعره ولحيته وانحنى ظهره مع السنين، لكن الحرفة ما زالت تستقيم بين أصابعه كما تعلمها وهو في 12 من عمره.
3: هاي المهنة أنا صاري من سنة 61 لحد الآن، تعلمتها من أساتذة، يعني كان بقى يسموه صنع خاتم ذهب، يعني صنع خاتم ذهب هذه من الحمد لله تعلمناها يعني ومارسناها وعشنا منها وصار لنا أولاد منها. وهذا
2: منذ ذلك اليوم لم يغادر أبو نضال مهنة صناعة الأحذية اليدوية. عشرات الآلاف من الأحذية خرجت من تحت يديه، فيما بقيت أدواته القديمة شاهدة على زمن كانت فيه هذه الحرفة عنواناً للجودة في الموصل.
3: أرقى مدابغ بالعراق بالموصل، يعني صور هالبغداد كانوا يجون على الموصل يأخذون الجلد من الموصل، سعر أغلى يأخذون الجلد من الموصل، بس هسا مدابغ عزلت، هسا يأخذون الجلد بس الملحون وكذا بعثونه سوريا وتركيا.
2: بالنسبة لأبي نضال لم تعد صناعة الأحذية مجرد وسيلة للرزق، بل ذاكرة عمر كامل يخشى أن تنتهي الحرفة بغلبة المستورد. وبين وقع المطرقة ورائحة الجلد يواصل كتابة فصول مهنة عراقية عريقة، أملاً أن تجد من يحملها من بعده قبل أن تصبح مجرد حكاية تروى.
3: بالنسبة لي أتمنى أن الحكومة تشوف لنا حل لهذا المستورد يعني الرديء، وتخلي عليه ضرائب مثلاً حتى أنه لا ينافس هذا الإنتاج المحلي، يعني إنتاجنا إحنا إنتاج الطبيعي وكله إنتاج مضمون، يعني ما يجينا هذا إنتاج نفسنا يعني والمشتري ما يعرف، يعني المشتري يجي يقول لك هذا حذاء وهذا حذاء، إيش هذا بخمسة وهذا 10؟
2: وربما سيأتي يوم تعلق فيه مطرقة أبي نضال على الجدار، لا لأنها اعتزلت العمل، بل لأن اليد التي كانت تمنحها الحياة قد رحلت إلى الأبد. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
0: أخبار الثقافة مستمعينا تقدمها لكم لينا محمود حوارتها.
1: ليا البشارة.
4: إلى أخبار الثقافة هي معك لينا محمود. مرحبا لينا.
5: مرحبا ليال. وأبدأ أخبار الثقافة بخبر عن ليلة المتاحف في لبنان. لبنان الذي سيشرع أبوابه أمام زوار مجانا، وذلك على مدى 11 ساعة. نعم، هكذا هو الحال في بلد الأرز، إذ وزارة الثقافة ارتأت لتأمين نقل إلى متاحف العاصمة بحافلات عامة، كما تنظم جولات سياحية برفقة مرشدين في مدينة مدينتي صيدا وصور، البلد الحاضن لما يقارب 10,000 موقع أثري تتوزع بين آثار تعود إلى العصر الحجري والفينيقي والروماني والصليبي والعثماني، وصولا إلى الحقبة الحديثة لا تتجاوز مساحته 10,450 كيلومتر مربع. وتجدر الإشارة إلى أن ليلة المتاحف انطلقت للمرة الأولى في لبنان، وكان ذلك عام 2014. وتستند فكرة هذه الفعالية إلى تجربة بدأت في برلين، وكان ذلك عام 1997 تحت مسمى الليلة الطويلة للمتاحف، قبل أن تنتقل فيما بعد إلى عدد من الدول الأوروبية. وتشمل المشاركة اللبنانية هذا العام المتحف الوطني في بيروت ومتحف مصرف لبنان ومتحف سرسق، إضافة إلى مواقع أثرية في كل من مدينتي جبيل وبعلبك.
4: إلى عالم الصورة لينا الآن.
5: تعرض دار سوثبيث ضمن مزاد تاريخ العلوم والتكنولوجيا في نيويورك قطعة استثنائية لأحد التحولات التكنولوجية في تاريخ البشرية، وهي صورة فوتوغرافية أصلية نادرة موقعة شخصيا من قبل مخترع الهاتف ألكسندر غراهام بيل. التقطت هذه الصورة الفضية في 25 من شهر جانفي كانون الثاني من عام 1915، تجسد وتظهر وتصور مجموعة من المسؤولين الباريسيين إلى جانب مخترع الهاتف، من بينهم عمدة مدينة نيويورك آنذاك جون يوري ميتشل، بالإضافة إلى ويليام بريندر غاست المراقب المالي لمدينة نيويورك. تظهرهم أثناء إجراء أول مكالمة هاتفية رسمية عابرة للقارات الأمريكية، وجرت هذه المكالمة بين مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو خلال معرض بنما والمحيط الهادئ الدولي. وتقدر قيمة الصورة ما بين 5,000 و 8,000 دولار.
4: من الصورة الفوتوغرافية إلى عالم الأزياء لنا الآن.
5: إلى فنزويلا ليال، تحديدا إلى دار معروفة بألوانها الملونة وأقمشتها الأنيقة، إلى دار إفرانين موغويون التي قررت تصميم أكياس لحفظ الجثامين. نعم، هكذا هو حال هذه الدار التي جندت خبراتها لويلات بلدها بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا بمقياس 7.5 ريختر ومقتل ما يقارب 47,000 شخص وفقدان نحو 50,000. وباتت البلاد تعاني شحا في أكياس حفظ الجثامين، وأنتج المشغل للحظة ما يقارب 1,000 كيس ذهب نصفها للهيئة الوطنية للطب وعلوم الأدلة الجنائية في كاراكاس، فيما سلم النصف الآخر إلى فرق الإنقاذ. ويتضمن الكيس المصنوع من البوليثيلين عالي الكثافة بسماكة 500 ميكرون والذي يبلغ طوله 3 أمتار، يتضمن بطاقة صلاة تحمل صورة قلب يسوع الأقدس.
4: وفرنسا تحتفي بفيرساتشي طيلة هذا الصيف لينا.
5: بالفعل متحف مايول الباريسي يحتفي طيلة هذا الصيف بتصاميم أمبراطور الموضة كما يلقب جياني فيرساتشي. هناك ما يقارب 450 قطعة تتأرجح ما بين ملابس راقية وفيديو وبعض الأجزاء من مشغله ورسوماته، وأيضا بعضا من مستلزماته الشخصية كالحلي والنظارات. عرف فيرساتشي الذي يحتفى بعد أشهر بذكرى رحيله 30 بإعطائه نفحة جديدة لعالم الأزياء، فهو لم يكتفي بجماليتها ولكن توقف عند رمزيتها. رسم القماش وجعله متحركا منسابا، مرة كان متأثرا بالفن الأغريقي وغيرها بالأوبرا الإيطالية أو أسلوب الباروك، وأخرى عند أسلوب البانك، وكان ذلك في سنوات التسعينيات. عند صوت ألتون جون أنهي هذه الجولة الثقافية. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء لينا.

0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: ريتا، فقرتنا التالية بيئة ومن أجل حياة أفضل. موضوعها الأول: فرنسا تواجه جفافا استثنائيا بسبب التغير المناخي.
2: نعم، أعلنت وزيرة التحول البيئي في فرنسا أن البلاد تشهد جفافا استثنائيا من حيث سرعة بدئه، ووصفت الوضع بأنه الأخطر منذ عام 2013، وانخفضت مناسيب الأنهار إلى مستويات غير مسبوقة، وجف عدد كبير من الجداول الصغيرة، وفرضت قيود على استهلاك المياه في 99 مقاطعة، في حين يحتاج نحو 120 ألف شخص إلى تزويدهم بمياه الشرب بسبب نقص الإمدادات. ويرجع الخبراء هذه الأزمة إلى التغير المناخي الذي أدى إلى اضطراب دورة المياه وزيادة فترات الجفاف، كما أدت الأحوال الجوية القاسية إلى اندلاع حرائق واسعة أتلفت أكثر من 30 ألف هكتار من الغابات، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
1: هذا ريتا فيما يتعلق بالبيئة. فماذا عن الحياة الأفضل؟ القلق المزمن قد يفقد الإنسان القدرة على الاستمتاع بالحياة.
2: يحذر خبراء الصحة النفسية من أن القلق المزمن لا يسبب التوتر فقط، بل قد يؤدي أيضا إلى فقدان القدرة على الشعور بالمتعة، وهي حالة تجعل الشخص غير قادر على الاستمتاع بالأنشطة التي كانت تسعده سابقا. وتوضح الدكتورة نان وايز أن هذه الحالة قد تنجم عن استنزاف القلق المستمر للموارد الجسدية والعاطفية، مما يؤدي إلى اضطراب نظام المكافأة في الدماغ، ويساهم في ظهور الاكتئاب وتفاقم فقدان المتعة. وتشير إلى أن الأدوية قد تخفف أعراض القلق والاكتئاب، لكنها لا تكفي وحدها، إذ يحتاج المصاب إلى علاج نفسي وتغيير أنماط الحياة، مثل تعزيز التواصل الاجتماعي وممارسة الرياضة والانخراط في الأنشطة المحببة لإعادة تنشيط نظام المكافأة في الدماغ. ويؤكد الخبراء أيضا أن استعادة القدرة على الاستمتاع بالأشياء البسيطة تعد خطوة أساسية نحو التعافي والحفاظ على التوازن النفسي وجودة الحياة.
0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
2: الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطون.
1: ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسرين ومحطة سكك حديدية في إيران. الجيش الكويتي تصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، وسمع دويا انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس فجر جدلا بالقول أن مسؤولين في إسرائيل سعوا إلى التأثير على أمريكا بشأن اتفاق إيران. المغرب وفرنسا يؤكدان الثقة المتبادلة في اجتماع وزاري رفيع المستوى. في الرباط، في ليبيا خطط المبعوث الأمريكي مسعد بولس لإعادة توحيد هذا البلد رهان محفوف بالمخاطر، والمحكمة الجنائية الدولية تقر تهم الموجهة لمدير سجن ليبي سابق. مقتل 13 على الأقل في هجمات روسية وأوكرانية، واستقالة وزير الدفاع الأوكراني تتسبب بانقساما في القيادة العسكرية.
0: نقاش مونتي كارلو الدولية،
2: وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة ليال بشارة.
1: هل بدأت سوريا محاصرة حزب الله؟
3: أهلا بكم. بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلانه أن سوريا يمكن أن تساعد في ملف حزب الله في لبنان، هل بدأت أولى بوادر هذا التحرك مع إعلان السلطات السورية عن أحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية كانت موجهة إلى حزب الله في لبنان؟ فصحيح أنه مع سقوط نظام الأسد فقد حزب الله نظامنا أمن له على مدى سنوات عبور قافلات الأسلحة الإيرانية من العراق إلى لبنان، لكن بعد سقوط نظام الأسد، كتبت صحف في الخليج ولبنان أيضا أن الحزب تمكن دائما من تمكين القافلات من عبور سوريا في المناطق التي يمتلك فيها نفوذا في القلمون ودير الزور ودرعا والسويداء ومحمص عند الحدود بين البلدين، حيث كشفت السلطات السورية سابقا عن اكتشافها 3 أنفاق تصل سوريا بلبنان. واتهمت دمشق سابقا أيضا حزب الله بالوقوف وراء عمليات معادية لها في سوريا، لكن الاتهامات لم تصل إلى حد المواجهة بينهما. وسبق للرئيس السوري أحمد الشرع أن نفى أي تدخل عسكري لبلاده ضد حزب الله في لبنان. الحديث ينضم إلينا أحمد زكريا الكاتب السوري في الشأن السياسي، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما أستاذ أحمد.
4: أهلا.
3: أستاذ أحمد زكريا، البداية معكم، هل بدأت أولى بوادر التحرك السوري ضد حزب الله مع أحباط تهريب شحنة أسلحة كانت تدخل من العراق تمر بسوريا وموجهة إلى حزب الله في لبنان؟
4: نعم، تحية لك وللضيف الكريم ولجميع السادة المستمعين. حقيقة نحن اليوم أمام ديناميكيات سياسية وميدانية متسارعة في المنطقة، يعني عنوانها العريض هي المساعي الأمريكية الواضحة لإعادة رسم خارطة النفوذ وتوزيع القوى. أما بالنسبة لموضوع الإدارة السورية الجديدة اليوم وموضوع البوادر التدخل العسكري في لبنان، حقيقة رغم الضغوط والطلبات الأمريكية المستمرة من وجهة نظري، فإن محددات، يعني لو طبعاً نقول الموقف السوري أو موقف إدارة الرئيس أحمد الشرع اليوم واضحة، وقد حسمها سابق بأنه موقف هو بالإعلان عن رفض سوريا القاطع لأي تدخل عسكري مباشر في لبنان. الاستراتيجية اليوم السورية أعتقد تتجه بدلاً من هذا الأمر أو التصعيد العسكري أو التدخل العسكري وبين قوسين نحو استثمار يعني أوراق القوة السياسية والدبلوماسية والاجتماعية التي تمتلكها على الساحة اللبنانية. شاهدنا العودة السياسية لدمشق في بيروت عبر التحركات الدبلوماسية الأخيرة للوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. الكل تابع لقاءات موسعة مع مختلف المكونات اللبنانية، بدءا من قادة القوى السياسية البارزة، مرورا عفوا بالمرجعيات الدينية المسيحية والسنية، وصولا إلى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية. كل هذه اللقاءات تؤكد أن الحضور السوري في المعادلة اللبنانية اليوم بين قوسين لا يزال رقم صعب. عنوانه العريض هو الاستناد إلى العلاقات المتوازنة مع قوى محلية ترفض، وهذه نقطة مهمة، تحويل لبنان إلى ساحة للمشاريع الإقليمية. فيما يتعلق بموضوع ضبط هذه الشحنات أو إذا كان الأمر له علاقة بموضوع بوادر التدخل، هذا الأمر هو ليس وليد اللحظة. لاحظنا منذ يعني بدء تحرير سوريا قبل عام ونصف تقريبا، كان هناك الكثير من العمليات والكثير من إحباط محاولات تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات أو محاولات تهريب مخدرات، ولكن كان الأبرز هو تهريب شحنات الأسلحة. ولاحظنا بأنه كان هناك يعني نوع من التوافق ما بين الجيش السوري الجديد للإدارة السورية الجديدة والجيش اللبناني وعسكريا، يعني أتحدث لضبط الحدود، وكان هناك بعض الاشتباكات التي حصلت أججت من هذا الأمر وصولا إلى بعض المناطق في ريف حمص الغربي حينها، أتحدث قبل عام ونصف تقريبا. فكان هناك يعني عملية ضبط الحدود، وكان ملف ضبط الحدود هو على طاولة يعني الأطراف الدبلوماسية والسياسية وحتى العسكرية التي من خلال زيارات متبادلة للجانبين. إذا موضوع ضبط الشحنات هو ليس وليد اللحظة، لكن أعتقد اليوم خيارات دمشق استطعنا نصفها بأنها هي حوز سياسي يرفض التدخل العسكري حتى هذه الأثناء من وجهة نظري، رغم الضغوط الأمريكية أو رغم الخطة الترامبية لو استطعنا نصفها بهذا الوقت.
3: نعم، دكتور خطار أبو دياب، إلى مدى ستقاوم سوريا الضغوط الأمريكية؟ الرئيس الأمريكي قدم العديد اليوم للنظام السوري الجديد، منها رفع سوريا عن الدول الراعية للإرهاب مجددا، وينتظر الثمن من كل ذلك عندما دعم هذه القيادة السورية التي قال أنه لولاه لما كانت وصلت، أنه ساعد في تنصيب الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق.
5: يعني علينا أن نكون حذرين عند الكلام عن مقاربات الرئيس دونالد ترامب. هو في اليوم الواحد، بل ربما بعض المرات في الساعة الواحدة يعطينا التصريح وعكسه. هو متقلب. من ناحية أخرى علينا أن نتذكر أنه مثلا وعد بحل أزمة أوكرانيا خلال أيام أو ساعات عند وصوله إلى البيت الأبيض، وحتى الآن لا تزال هذه الحرب مستعرة. وفي الموضوع اللبناني السوري الإسرائيلي يتحدث كثيرا، ولكن ضمنا وعمليا ليس هناك من خطة وليس هناك من استراتيجية. هو يحاول التلويح للجانب الإسرائيلي كما للجانب اللبناني كما لإيران من بعيد بأنه مستعد بإقحام عناصر جديدة أو بمحاولة توريط سوريا من جديد في لبنان. هذه المسألة ليست بهذه البساطة. على أيام محافظ الأسد كان هناك نوع من خطة إسرائيلية سورية أمريكية نفذت ضد المقاومة الفلسطينية واليسار اللبناني، ويومها كان هناك جيش سوري متكامل قدرات كبيرة. هذه المرة إذا تم هذا الشيء يخفي وراءه ربما هدفا في إحداث فتنة سنية شيعية. لا أظن أن الرئيس الشرع يقبل بذلك، لا أظن أن القيادة السورية الجديدة أو حتى تركيا والدول العربية تتحمس لذلك، لكن في السياسة ليس هناك من شيء نهائي. هناك ظروف يمكن أن تدفع بسوريا للتدخل، وهناك إذن معطيات على الحدود، وحتى الآن لم تضبط الحدود بشكل جيد، وكل هذا يدفعنا إذن أيضا إلى الحضر لنقول أن هذا الموضوع سيبقى في هذا الميزان، لا يمكن الحسم نهائيا به. وأعتقد أنه حتى خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن سيلوح له ترامب، سيهول عليه في موضوع هذا التدخل لتحقيق ربما نظرة معينة للولايات المتحدة للإقليم.
3: أستاذ أحمد زكريا، هل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي رسالة إلى إسرائيل أكثر من دمشق وأكثر من إيران نفسها أنها يمكن أن يسحب منها الملف اللبناني؟ واليوم هي يعني نقاط قوة وضعف الرئيس السوري في التعامل مع الشأن اللبناني، كيف يمكن أن ينعكس عليه؟
6: لاحظنا أنه هناك الكثير من التقارير الإعلامية الأمريكية وخاصة ما أورده موقع إكسيوس عن ضغوط مارسة واشنطن على إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب سوريا وخاصة من مناطق البنيطرة والتي ما تزال تتوغل فيها وتمارس هناك انتهاكات إضافة للبنان. هذا الأمر يعني هذه الضغوط يعني في حال تمت على أرض الواقع، ولكن تطوره هي ليست في القريب العاجل، يمهد الطريق لعملية إعادة يعني رسم شاملة للحدود السياسية والأمنية. هنا يعني هذا الأمر في حال تم على أرض الواقع يمنح دمشق يعني أو الإدارة السورية الجديدة مساحة أوسع للحركة والتأثير. لكن كما أشار دكتور خطاب بأن توريط سوريا في لبنان ليس بهذا الأمر السهل، خاصة بأنه ملف يعني حزب الله اليوم هو العقد الأبرز لو استطعنا القول أو الوصف في مسار العلاقات السورية اللبنانية. كل الأمور اليوم سياسيا دبلوماسيا إنسانيا إغاثيا اجتماعيا مع الجانب اللبناني والحكومة السورية أو الإدارة السورية الجديدة هي تسير على ما يرام، لكن العقد الأبرز في مسار العلاقات بين الطرفين هو ملف حزب الله في ظل الخلفيات يعني معقدة، العلاقات متوترة بين الطرفين.
3: أستاذ أحمد، تعتقدون أنه في الفترة السابقة كان هناك غض نظر عن قافلات الأسلحة التي كانت تمر لحزب الله، ولكن مع تصريحات الرئيس الأمريكي أعاد شد الحصار على حزب الله من ناحية السلاح الذي يصله من إيران عبر العراق يدخل سوريا باتجاه لبنان؟
6: لا، بتصوري كان هناك تجديد وليس غض نظر، إلا إذا كان يعني بعض الأمور التي لها علاقة بمعابر غير شرعية باعتبار أنه كان الملف الأمني وموضوع ضبط الحدود أو غيرها من المنافذ الحدودية يشكل العائق الأكبر أمام الحكومة السورية. وأنا قلتها مرارا وتكرارا بأنه الملف الأمني سواء داخليا أو عبر المعابر والمنافذ الحدودية هو من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة اليوم، إضافة للملف الاقتصادي والذي ينعكس جميعه على الملف السياسي. لم يكن هناك غض نظر، لكن بتصوري كان هناك محاولة لهذا الضبط، لكن بحكم المساحات الجغرافية الكبيرة والبقعة الجغرافية وتشتت الأوضاع الأمنية من منطقة إلى أخرى، محاولة ضبط المنطقة الشرقية انتقالا إلى منطقة الساحل ومن ثم الجنوب السوري، كلها أمور أمنية كانت تشكل عامل ضغط على الحكومة السورية والإدارة السورية الجديدة، ما يدفع بعض الأطراف وخاصة ممن ينتمون أو يساعدون أو يساهمون ويتماهون في المواقف مع حزب الله والميليشيات الإيرانية لاستغلال هذا الظرف لتهريب الأسلحة وغيرها. لاحظنا اليوم هذا الأمر كيف أنه الشحنة، هناك شحنة كبيرة كانت من الأسلحة تم ضبطها. الأمر ليس له علاقة بالتغاضي وإنما بالضغط الأمني الحاصل على الإدارة السورية الجديدة.
3: دكتور خطار أبو دياب، هل هي طريقة أيضا للضغط على إسرائيل لتخيير المقاربة التي تتبعها مع حزب الله؟
5: فعلا كما قلت، لا أعتقد أن هناك تلك الخطة المتكاملة. هذه الإدارة الأمريكية تعمل بشكل فرق وبشكل فعلا غير محترف، هذا غريب عجيب الأمر. فانس عنده تصريحات وأراء، روبيو عنده تصريحات وأراء، وفي النهاية تعود الأمور لترامب، لكن ليس هناك من تماسك. يعني هناك كان دوما ضوء أخضر لإسرائيل، الآن أصبح هناك بعض القيود، نظرا ليس أن هناك خطة أمريكية، لأنه كان هناك ضغط من إيران بعدم قبول توصل لمذكرة تفاهم بدون أن يكون بند لبنان. بالنسبة لسوريا وتركيا أيضا عندما يجلس مع أردوغان يصرح شيئا ما، لكن بالطبع هناك توتر الآن بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، لأن هناك انتخابات في إسرائيل وهناك انتخابات في الولايات المتحدة، والمصلحة الذاتية للشخصين أي لنتنياهو وترامب تطغى. لذلك من لبنان مع الأسف هو دوما كما هو مكان الاشتباك الإيراني الإسرائيلي، هو مكان اختبار قوة حتى بين الأصدقاء مثل ترامب ونتنياهو. وبالطبع بالنسبة لتركيا أو سوريا، بالنسبة لسوريا هناك أمنها يرتبط بأمن لبنان، وبالنسبة لتركيا عندها أيضا الرغبة في أن تكون شريك الإقليمي الكبير أو المجابه لإسرائيل في سوريا ولبنان.
3: شكرا جزيلا لكما، أحمد زكريا الكاتب المختص في الشأن السياسي، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
0: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.

0: تمام الخامسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية عدتها وتقدمها شيرين ناصر. صباح الخير.
1: صباح الخير ريتا وأهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: الحرب تتصاعد في الشرق الأوسط، الخليج في مرمى النيران الإيرانية، والحوثيون يتوعدون الرياض. فانس: مسؤولون إسرائيليون ضغطوا على واشنطن بشأن اتفاق إيران وسوريا، تعلن ضبط أسلحة قالت إنها لحزب الله. مقتل 13 شخصا على الأقل في هجمات روسية وأوكرانية، وانقسام عسكري بسبب استقالة وزير الدفاع أوكرانيا. عقوبات بريطانية على السودان، خطة أمريكية لليبيا محفوفة بالمخاطر، وتأكيد على الثقة المتبادلة بين المغرب وفرنسا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا إلى تفاصيل هذه النشرة التي نستهلها من تكثيف إيران والولايات المتحدة الأمريكية لهجماتهما المتبادلة في تصعيد مستمر منذ أسبوع يقود استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الشهر الماضي، فيما نفت طهران تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها الإفراج عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران. هجمة طالت مدنا عدة في إيران، فيما تواصلت الاستهدافات للقواعد والمصالح الأمريكية في دول الخليج. التفاصيل لسليمان ياسيني.
3: استهدفت موجة الضربات الأمريكية الجديدة مناطق وبنى تحتية عدة في إيران، منها مطار إيران شهر في جنوب شرق البلاد، ومحطة سكك حديدية في بندر عباس، وجسرين في محافظة هرمزغان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية. كما نقل تلفزيون رسمي عن محافظ بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران قوله إن انفجارين وقعا في المدينة. هذا واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن هجوم وصفته بالهامجي، وذلك بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى للأطفال في الأهواز. وفي المقابل استهدفت إيران بالصواريخ والمسيرات دولا في المنطقة حليفة لواشنطن على غرار الكويت والبحرين وقطر، التي قالت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إيراني أسفر عن إصابة طفل. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن عناصر من منشاة البحرية الأمريكية صعدوا على متن ناقلة في خليج عمان لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري الأمريكي. إلى ذلك أبلغت 3 مصادر وكالة رويترز بأن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق ممر النفط في البحر الأحمر إذا ما ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية.
1: وبالتزامن مع هذه المعلومات حول باب المندب، هدد الحوثيون بدورهم بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية بعد تجدد المواجهات بين الجانبين في اليومين الماضيين. وطائرة مسيرة استهدفت سفينة قرب ميناء البصرة النفطي في جنوب العراق وفق ما أفادت مصادر أمنية. وأمس اتهم الرئيس الأمريكي في خطاب إلى الجمهور الصين بالقيام بأكبر عمل اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة وفق تعبيره في النظام الانتخابي الأمريكي. ونائب رئيس ترامب جي دي فانس قال إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. منى دويبية.
4: أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جدلاً واسعاً بعدما اتهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي لإفشال الاتفاق الذي رعته واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران، معتبراً أن المشكلة لا تكمن في محاولات الحلفاء للدفاع عن مصالحهم، بل عندما تمتد هذه الضغوط إلى التأثير في عملية صنع القرار الأمريكي. في المقابل دفع عن الاتفاق مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب كان سيعتمد النهج نفسه انطلاقا من قناعته بإيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا وليس استجابة لأي ضغوط خارجية. تعكس هذه التصريحات اتساع التباين داخل معسكر المحافظين الأمريكيين ولا سيما تيار أمريكا أولا الذي يؤكد دعمه لأمن إسرائيل، لكنه يرفض أن تملي أي دولة حليفة مهما كانت طبيعة العلاقة معها خيارات سياسية خارجية أو قرارات عسكرية للولايات المتحدة. في هذا السياق أثار تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مزيدا من التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الجانبين.
1: وفي حزيران يونيو الماضي هاجم ديفانس منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل قائلا أن ترامب هو الحليف الوحيد لتل أبيب. وفي ملف مرتبط بالتطورات نقلت وكالة سانا عن مصدر في وزارة الداخلية السورية قوله أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية وأن الشحنة كانت متجهة فيما يبدو إلى حزب الله في لبنان. سميرة والنبي.
5: في أحدث عملية تعلنها دمشق ضمن مساعيها لمكافحة تهريب السلاح، ضبطت الجهات المختصة في وزارة الدفاع شحنة تضم أسلحة نوعية وقذائف وصواريخ خلال محاولة إدخالها عبر الحدود السورية العراقية، قبل أن تظهر التحقيقات الأولية أن هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة كانت متجهة في النهاية إلى حزب الله في لبنان. وتأتي هذه العملية في ظل تجديد السلطات السورية إجراءاتها الأمنية على المعابر والحدود بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية واتساع المواجهة بين طهران وواشنطن. العميد ناجي ملاعب الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت.
6: التعامل الذي رسمه العهد الجديد في سوريا هو من دولة إلى دولة وليس مع فئات هو مهم جدا، وعلى الأرض هناك تنسيق قوي، لكن الأيام التي مرت ممكن أن يكون هناك نشأ عصابات للتهريب ممكن أن تتعاطى بالأسلحة، وهذا هو هدف الجيشان في ضبط الحدود.
5: وتأتي هذه العملية فيما أثار حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية إسناد دور لدمشق في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه، مواقف سورية رافضة لهذا الطرح. كذلك سارعت بيروت إلى رفض أي تدخل سوري أو أجنبي في هذا الملف، مؤكدة أن معالجته تبقى حصرا من مسؤولية الدولة اللبنانية.
1: وسبق أن أعلنت السلطات السورية إفشال محاولة تهريب أسلحة ضمت صواريخ وقذائف عبر حدودها مع لبنان في كانون الثاني الماضي. ونبقى في أجواء الحرب ولكن حول الجبهة الأوكرانية الروسية، حيث قال مسؤولون محليون أن هجمات الروسية وأوكرانية على مناطق مدنية في بلدات ومدن يقع العديد منها على خط المواجهة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا أمس. وجه أيضا وزير الدفاع الأوكراني المنتهي ولايته ميخايلو فيدوروف انتقادات حادة إلى قائد الجيش ما حدا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الحض على الوحدة في ظل مؤشرات إلى شرخ في القيادة العسكرية. في الموازاة تجمع مئة الأوكرانيين أمس في كييف ومدن أخرى احتجاجا على استقالة فيدوروفا التي اعتبرت قالة جاءت في إطار تعديل حكومي يريده زيلينسكي الذي عين يفغيني خمرة، وهو خلف لفيدوروف بالوكالة ويفترض بالبرلمان أن يقر هذه التعديلات. نذهب معكم إلى إعلان بريطانيا أمس بفرض عقوبة تستهدف ما وصفته بأنها شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تدعم مختلف الفصائل في الحرب الأهلية الدائرة في السودان. شريف البيبي.
7: فرضت لندن أزمة عقوبة جديدة على ما وصفته بشبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تتهمها بتأجيج نيران الحرب المستعرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهي حرب أدت بالملايين إلى النزوح والتشرد. شملت القائمة 11 شخصا وكيانا بينهم رجل أعمال سوداني. تشتبه بريطانيا في تمويلها عمليات الدعم السريع عبر شبكة شركات عقارية وتجارة ذهب مقرها دبي، إضافة إلى مسؤولي مشتريات وشركتين إماراتيتين. كما طالت العقوبات أيضا شركة في هونغ كونغ وثلاث شركات تعدين حكومية سودانية تتهمها لندن بتمويل مجهود الجيش. وأكدت خارجية البريطانية أن الهدف هو خنق ما تسميه اقتصاد الحرب في خطوة تأتي بعد يومين فقط من عقوبات مماثلة فرضها الاتحاد الأوروبي على تجارة الذهب السودانية. كما تتزامن الخطوة مع تجديد لندن دعوتها إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض، محذرة من اقترابها من خطر وقوع فضائح جسيمة داعية الدعم السريع لوقف هجماتها على المدينة الاستراتيجية.
1: ومنذ أيام قال المجلس الأوروبي أنه يعمل أيضا على تكثيف العقوبات المفروضة على تجارة الذهب الممولة للصراع في السودان. إلى الشأن الليبي، إذ يكثف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولوس جهوده للتقريب بين شرق ليبيا وغربها المحكومين من سلطات متوازية في محاولة لتسوية على حساب عملية انتخابية ينتظرها الليبيون. سليمان ياسيني.
3: في مساعي إنهاء الانقسام بين شرق ليبيا وغربها، شملت تحركات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولوس لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في بنغازي. ويؤكد المسؤول الأمريكي أن المبادرة تقوم على حوار ليبي وتمثل مرحلة انتقالية لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. وتتداول أوساط سياسية ودبلوماسية سيناريو يقضي باستمرار دبيبة في رئاسة الحكومة مقابل تولي صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، غير أن بولوس امتنع عن تأكيدها.

0: خبر وتحليل وهو من توقيع عبد الوهاب بدر خان.
1: موضوعه اليوم الولايات المتحدة إيران، لا مفاوضات في الأفق والحرب في طريقها لأن تصبح دائما ومفتوحة على كل الاحتمالات.
2: بعد استعادة الوتيرة اليومية للقصف المتبادل، تنذر المواجهة الأمريكية الإيرانية بحرب مستمرة ومفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك ضرب البنى التحتية للطاقة وتدمير الجسور، وأيضا القيام بعمليات برية محدودة في الجزر الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وسجل الخبراء العسكريون تركيزا أمريكيا على 9 من هذه الجزر لاستهداف مراكز تخزين الصواريخ التي تستخدم ضد السفن التجارية لمنعها من عبور المضيق. وفي الوقت نفسه كثرت المؤشرات للتدخل البري، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يفضل التريث في شأنها، لأن احتمالات الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين لا تزال مرتفعة. وتتفق المصادر الأمريكية على أن الهدف الراهن هو تدمير القدرات العسكرية التي تهدد الملاحة، مع إحكام الحصار البحري والجوي والاقتصادي لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن هذه المرة من دون الإصرار على استخدام ورقة مضيق هرمز لتهديد الاقتصاد العالمي. ومن الواضح أن المواجهة أصبحت صراع إرادات ونفوذ وحسابات استراتيجية، كما أصبح المضيق مساحة اختبار لموازين القوى في الشرق الأوسط ولمستقبل النظام البحري الدولي، إذ يصعب على الولايات المتحدة السماح لإيران بفرض نفوذ دائم على الحركة العالمية للتجارة والطاقة، لكن في المقابل يصعب على واشنطن إبقاء هذا المستوى من الوجود العسكري في الخليج إلى أجل غير مسمى. وتحاول طهران إقامة معادلة جديدة قوامها استهداف البنية التحتية في دول الخليج مقابل الاستهداف الأمريكي للبنى التحتية الإيرانية، كما أنها تلوح باستخدام الحوثيين في اليمن لإغلاق باب المندب وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر. وفي هذه الحال يتوقع مراقبون أن يكون هناك تدخل لتحالف الراغبين الذي تقوده فرنسا وبريطانيا. وفي الأثناء وبعد انهيار مذكرة التفاهم، لا تبدو هناك مؤشرات للعودة إلى المفاوضات، إذ يدرك الطرفان أن أي وقف لإطلاق النار لابد أن يستند إلى اتفاق جديد أكثر قابلية للتطبيق.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية صادرة اليوم، معك لميس زين الدين. البداية لميس بالبيان الإماراتية، الاتفاقات برعاية أمريكية.
3: هذه يناقش المقال الفجوة بين الإعلان عن الاتفاقات التي ترعاها الولايات المتحدة وبين تنفيذها على الأرض، مستعرضا أمثلة من ملفات المنطقة خلال العام الأخير. ففي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يشير الكاتب عماد الدين أديب إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع وبقاء حركة حماس مسيطرة على الشؤون المحلية مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. أما الاتفاق الإيراني الأمريكي فيرى أنه لم ينهي التصعيد، إذ تتواصل العمليات العسكرية والتوترات المتبادلة، إضافة إلى الخلاف حول مستقبل مضيق هرمز. كما يتناول أديب الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، مؤكدا أنه يواجه عقبات بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والخلافات حول ترتيبات المناطق الحدودية. يخلص المقال إلى أن توقيع الاتفاقات لا يعني بالضرورة نجاحها، وأن التحدي الحقيقي يكمن في آليات التنفيذ والالتزام الفعلي ببنودها.
0: ننتقل إذن إلى القدس العربي. مقابلة فانس، صدع جديد بين أمريكا وإسرائيل، تتساءل الصحيفة.
3: ترى الصحيفة أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس تكشف عن اتساع الخلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن العلاقة مع إسرائيل والحرب مع إيران. اتهم فانس جهات مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير في الرأي العام الأمريكي وإطالة أمد الصراع، مستشهدا بتقرير تحدث عن حملة إعلامية ممولة لاستهداف الشباب عبر منصات التواصل. وأكد فانس أن أولويته هي حماية المصالح الأمريكية، معتبرا أن واشنطن لا ينبغي أن تنجر

0: إلى حرب مفتوحة أو تتحمل كلفة غير محدودة دفاعا عن إسرائيل. يشير المقال إلى أن مواقف فانس تعكس صعود تيار أمريكا أولا داخل الحزب الجمهوري الذي يركز على المصلحة الأمريكية أكثر من الالتزامات التقليدية تجاه إسرائيل، كما تشير إلى تراجع التأييد غير المشروط لإسرائيل خاصة بين الجمهوريين الشباب في ظل تزايد التساؤلات حول كلفة هذا التحالف. يرى المقال أن هذا التحول قد يدفع إسرائيل إلى تسريع سياساتها في الضفة الغربية ويؤثر في تعاملها مع ملفات لبنان وسوريا خشية تراجع الدعم الأمريكي التقليدي.
1: لبنان تحديدا لميس، اللواء اللبنانية عالجت موضوع من الجولاني إلى الشرع، كيف انقلبت المعادلات؟
0: نعم، هذه يتناول المقال التحول الدراماتيكي في مسار أحمد الشرع المعروف سابقا بأبو محمد الجولاني من قائد لجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة إلى رئيس سوري يحظى بانفتاح دولي وعربي. يشير الكاتب عبد الفتاح خطاب إلى أن هذا التحول انعكس في المواقف الغربية خصوصا مع تراجع الإشارات إلى التنظيمات السابقة في بيانات الناتو وبدء واشنطن بحث رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أن هذا المسار يثير انقسامات داخل سوريا بين من يراه واقعا سياسيا ضروريا ومن يشكك في تجاوز إرث الماضي. أما لبنان فيواجه حساسية أكبر بسبب تاريخ جبهة النصرة ولاسيما معارك عرسال ومقتل وأسر جنود لبنانيين. يتساءل الكاتب حول قدرة العهد الجديد على بناء دولة مستقرة وتحويل علاقة سوريا مع لبنان من ذاكرة الصراع إلى شراكة.
1: نختم لميس بالعرب اللندنية التي ترى المستقبل للمتمردين في جنوب ليبيا.
0: يرى المقال أن الهجوم على بوابة أرنديغا في جنوب غرب ليبيا لا يمثل تحولا عسكريا أو استراتيجيا، بل محاولة محدودة لعرقلة المسار السياسي الساعي إلى توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء الانقسام. يؤكد الكاتب أن طبيعة الجنوب الصحراوية وطول الحدود تجعل تسلل جماعات مسلحة أمرا ممكنا، لكنها لا تمنحها القدرة على السيطرة في مواجهة جيش منظم. يضيف الكاتب أن ما يسمى بغرفة عمليات الجنوب يمثل تمردا مسلحا ذا أبعاد قبلية وإقليمية يستفيد من هشاشة منطقة الساحل، كما يشير إلى صراع النفوذ حول إقليم فزان الغني بالموارد ومحاولات بعض الأطراف إضعاف نفوذ الجيش هناك. في المقابل يؤكد الكاتب أن القبائل رفضت الهجوم وأن القيادة العامة تملك القدرة على الحفاظ على نفوذها ومنع أي تغيير في موازين القوى.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية صدر اليوم. لميس زنادين، شكرا.
2: نصل الآن إلى الريبورتاج هادي وهو من القاهرة من توقيع دينا إبراهيم.
1: الفول والطعمية طبعا أمر مشهور في مصر، عربات الفول كواحدة من أهم أنواع أكل الشارع التقليدي في مصر.
3: صباح الخير يا عمر.
4: في السادسة صباحا يأخذ عم السيد قدرة الفول المدمس التي ظل طوال الليل يعمل على طهيها على دراجته، متوجها إلى عربة الفول الخشبية التي يملكها في شارع شامبليون بوسط القاهرة.
5: ديني طبق فول حار،
6: شات فول زيت حلوة.
4: هذا هو دأبه منذ 35 عاما.
7: دي أكلة شعبية، الغني بيأكلها والفقير بيأكلها واللي ما معهوش بيأكلها.
4: عربة فول عم سيد التي كتب عليها تعال غمس المدمس مثلها الملايين في شوارع مصر ومحافظاتها، زينت بألوان وشعارات شعبية مثل الفول الزبدة أو أحلى من الكباب يا فول وغيرها من الشعارات.
8: فول الغلابة وفول الشعب هو اللي بيشبع الجوع، أقل حاجة حشبة.
9: واحد زيت حار.
4: لكن عربات الفول لم تعد الآن شعبية كما عهدها المصريون.
10: اسمي محمد رضا محمد حبيب وعندي 29 سنة خريج تجارة إنجليش. الفكرة جات لي من أول أنا ما كنت في المدرسة كنت بحب أعمل أكل جدا ليا ولأصحابي، ساندوتشز وبتاع. حد بيبدأ أعمل كاترينج لأصحابي بتاع الشغل، حد عنده إيفنت، حد عنده خطوبة، حد عنده عيد ميلاد. لقيت الموضوع فيه بروفيت حلو جدا، بعد كده قررت أفتح المشروع ده. وكان لازم يتقدم بطريقة جديدة أو نضيفة شوية للناس. المختلف ثلاث وصفات بتوعنا، إحنا عاملينهم مختلفين في الطعم تماما عن كل الناس. تقديما الفول نفسها ما بقتش الطبق بيروح للزبون وبيجي لك تاني، الطبق بيبقى تيك أواي مرة واحدة، الزبون ما بقاش بيعرف ان هو ممكن يخاف ياكل فول بره في عربية فول.
4: لم يقف الأمر عند هذا الحد. تفاجأ سكان منطقة مصر الجديدة الراقية بعربة فول تملكها فتاتان أصبحتا معروفتين لدى سكان المنطقة صافي ونهلة، وتحمل العربة اسم فوليولوجي.
11: سبب من الأسباب اللي شجعنا إن إحنا نعمل عربية الفول إن كان في بنات عاملة عربية كنافة وبطاطا وكبدة. يعني إيه فوليولوجي؟ يعني علم الفول. فكرة شكل العربية إحنا كنا قصدين إن إحنا نعمله بشكل مش تقليدي.
12: جميل إن البنت تقتحم مجالات مقتصرة على الشباب أو الرجال بصفة عامة. يعني
13: أنا نفسي بنتي تقف وتعمل مشروع زي ده.
4: عربة الفول إذن لا توفر فقط وجبة أساسية للجميع، لكنها أيضا صارت توفر فرصة عمل للجميع في مشهد يمزج الحاضر بالماضي. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.
14: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-duwaliya.com وعلى تطبيق الجوال الجديد.

0: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: تمام 6:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: سليمان ياسيني وموجز لآخر وأهم الأخبار، تفضل سليمان.
3: شكرا هادي. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. كثفت الولايات المتحدة ضرباتها الليلية على إيران باستهداف بنى تحتية عدة، بينها مطار إيران شهر في جنوب شرق البلاد، وكذا محطة سكك حديد في بندر عباس، إضافة إلى جسور في مدينة بندر خمير في الجنوب، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية. ومن جانبها نقلت وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على مركز قيادة أمريكي في التنف بسوريا، كما استهدفت إيران بالصواريخ والمسيرات دولا في المنطقة حليفة لواشنطن على غرار الكويت والبحرين وقطر، التي قالت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إيراني أسفر عن إصابة طفل. هذا وأبلغت 3 مصادر وكالة رويترز بأن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق ممر النفط عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا ما ضربت واشنطن البنى التحتية للطاقة الإيرانية. وفي هذا السياق قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إنه إذا لم تزد الولايات المتحدة وإيران قريبا تدفق النفط عبر مضيق هرمز فيجب على العالم أن يشعر بالقلق إزاء أمن الطاقة. هدد المتمردون الحوثيون بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية بعد استهداف الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض مطار صنعاء، وشكلت هذه الهجمات المتبادلة بين طرفي النزاع المواجهة الأولى بينهما منذ سنوات من الهدنة في اليمن. ينوى رئيس الكولومبيا المنتخب اليميني المتشدد أبيلاردو دي لايسبيريا فتح سفارة في القدس في وقت يسعى لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وفق ما أعلن مكتبه، كما تنوي كولومبيا أيضا سحب دعمها للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل من خلالها بارتكاب إبادة في غزة. كشف تحقيق مشترك لوسائل إعلام دولية أن فرنسا درست إمكان شراء تطبيق بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس قبل أن تتراجع عن ذلك، علما أن تحقيقا مماثلا قبل 5 أعوام اتهم المغرب باستعمال هذا البرنامج ضد مسؤولين فرنسيين بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون. أما في الجانب الآخر أكد رئيس وزراء المغرب وفرنسا في الرباط الثقة المتبادلة بين البلدين خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، وذلك قبيل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. نهاية الموجز، عودة إليك هذه.
2: شكرا سليمان ياسيني. اقتصاد فيما يلي مستمعينا. ارتفعت أسعار القمح بقوة مع اتساع نطاق الهجمات الروسية الأوكرانية على السفن والموانئ، حيث ارتفعت أسعار القمح الأوروبي بنحو 7%، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للقمح بنحو 5% نتيجة المخاوف من نقص إمدادات القمح العالمية. على كل، للمزيد حول هذا الموضوع معنا المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، لماذا ارتفعت أسعار القمح بهذه القوة رغم وجود توقعات بمحاصيل وإمدادات جديدة؟
4: نعم، تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو أن سوق القمح العالمي لا يسعر فقط على أساس وفرة الإنتاج وتوفر محاصيل القمح في دول المنشأ، بل على قدرة المصدرين والشاحنين في دول المنشأ لنقل وتصدير شحنات القمح إلى الأسواق المستوردة حول العالم. قبل تصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا كانت التوقعات تشير إلى وفرة نسبية في إمدادات البحر الأسود، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار العالمية للقمح بنحو 4.4% خلال شهر يونيو الماضي. لكن التطورات العسكرية بين البلدين غيرت نظرة السوق بشكل واضح، لأن الخطر انتقل من مستوى الإنتاج إلى مستوى الشحن والتصدير. بمعنى آخر، قد يكون هناك إنتاج وفير من القمح، لكن حقيقة أصبحت هناك صعوبات في نقل و شحن وتصدير تلك الكميات. السفن أصبحت تواجه صعوبات للدخول للمونة التي قد تتعرض إلى الاستهداف. ارتفعت تكاليف التأمين، بعض القنوات البحرية قد تأثرت بتلك العمليات العسكرية، لذلك الكمية التي يمكن أن تصل إلى الأسواق بشكل فعلي قد تأثرت، وكذلك يمكن أن تتعطل أو تتأخر. لذلك شهدنا هذه القفزة السعرية بشكل سريع. السوق لا تقول أن العالم يواجه حاليا نقصا حادا في إنتاج القمح، لكنها تؤشر إلى احتمال وصول الإمدادات في موعدها، قد أصبح أقل وضوحا وأكثر تكلفة.
2: زياد، طيب في كل ما ذكرته، ما حجم الخطر الذي تمثله الهجمات على إمدادات القمح العالمية؟
4: نعم، بالتأكيد الخطر كبير في هذا الجانب. روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي ومصدري القمح والحبوب إلى الأسواق العالمية، وخاصة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. الهجمات الأوكرانية دفعت روسيا إلى تقييد حركة الشحن في بحر أزوف، وهو ممر تمر عبره قرابة ربع صادرات الحبوب الروسية. وفي الجانب الأوكراني، تسببت الضربات الروسية في فقدان نحو ثلث الطاقة التصديرية لموانئ البحر الأسود، وكذلك منطقة أوديسا التي تمر عبرها 90% من الصادرات الزراعية الأوكرانية. هذه الهجمات الروسية تسببت في تخفيض القدرة الشهرية على شحن الحبوب من نحو 6 ملايين طن إلى 4 ملايين طن. لكن يجب التمييز هنا بين التعطل في مسارات التصدير وبين نقص عالمي شامل في إنتاج القمح. وزارة الزراعة الأمريكية ما تزال تتوقع ارتفاع صادرات روسيا وأوكرانيا خلال موسم 2026-2027، رغم توقعها انخفاض الانتاج العالمي للقمح بنحو 3% مقارنة بالموسم السابق. وهذا يعني أن المعروض العالمي ليس في حالة انخفاض كبير، لكن استمرار الهجمات قد يمنع جزءا كبيرا من هذا المعروض من الوصول إلى المشترين والأسواق العالمية. إذن المشكلة الحالية هي مشكلة موانئ وسفن وتأمين مسارات وتعطل سلاسل إمداد القمح، أكثر منها من مشكلة إنتاج محصول القمح. لكن إذا طال أمد هذه الحرب أو أمد هذه العمليات، فقد تتحول هذه المشكلة إلى أزمة كبيرة في إمدادات القمح حول العالم.
2: نعم، زياد الهاشمي، إذن كنت معنا في فقرة الاقتصاد. زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. طاب يومك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: إذن من الاقتصاد وتداعياته، جزء آخر يتعلق بالاقتصاد هو الاستهلاك. ريتا، دعينا نتوقف عند أمريكا التي تفرض رسوما بنسبة 25% على بعض صادرات البرازيل.
1: نعم، هكذا أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوما جمركية بنسبة تصل إلى 25% على بعض الواردات البرازيلية ابتداء من 22 يوليو من هذا العام، بدعوى وجود ممارسات تجارية غير عادلة من جانب البرازيل. واستثنى القرار عددا من السلع، منها القهوة واللحم البقري والبرتقال وعصير البرتقال ومنتجات الغاز ومكونات الصناعات الجوية لتجنب اضطراب سلاسل الإمداد. وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن تحقيقا استمر عاما كاملا خلص إلى وجود ممارسات تجارية غير عادلة، منها التساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد وفرض تعريفات جمركية مجحفة. وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الرسوم تهدف إلى حماية المنافسة العادلة للشركات والعمال الأمريكيين، مع الإبقاء على باب المفاوضات مفتوحا. من جانبه، انتقد الرئيس البرازيلي واعتبره ذا دوافع سياسية، في حين أكدت الولايات المتحدة أن الرسوم جاءت نتيجة فشل المفاوضات واستمرار الممارسات التي تعدها غير عادلة.
2: الأمم المتحدة ريتا، ارتفاع كلفة النظام الغذائي الصحي يبعده عن ثلث سكان العالم.
1: هكذا كشف تقرير منظمة الأغذية والزراعة الفو أن كلفة النظام الغذائي الصحي ارتفعت بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ في المتوسط 4.28 دولارات للفرد يوميا، مما جعلها خارج متناول نحو حوالي 3 مليار شخص، أي ما يعادل ثلث سكان العالم. وأوضح التقرير أن التحدي لا يكمن في إنتاج كميات كافية من الغذاء، بل في جعل الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية أكثر قدرة على التحمل من حيث السعر.
2: الرياضة ريتا
1: وهي مع وديع فيعاني وآخر أخبار المونديال.
5: صباح الخير. يومان متتاليان من دون مباريات أمس واليوم بين مبارتي نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء، واللقاء على المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا مساء السبت، ثم المباراة النهائية يوم الأحد بين إسبانيا والأرجنتين. وخضع المنتخبان أمس إلى حصة تدريبية المنتخب الإسباني في غياب لامين يامال الذي تابع زملائه من على طرف الملعب، وقد لف فخذه الأيسر، وإلى جانبه الظهير بيدرو بورو الذي لم يشارك أيضا في التدريبات. وبالنسبة للأرجنتينيين، لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف الفوز في نهاية اللقاء أمام إنجلترا بعد دخوله بديلا بدقائق، شارك في الحصة التدريبية برفقة البدلاء والذين لم يلعبوا أول من أمس، فيما استراح الأساسيون ومن بينهم بالطبع ليونيل ميسي. المنتخب الأرجنتيني تغلب على منتخب إنجلترا تكتيكيا قبل كل شيء تحت إشراف المدرب ليونيل سكالوني الذي كان قاد ميسي وزملائه إلى اللقب العالمي قبل 4 أعوام في قطر. نستمع إلى المحلل الرياضي محمد شحادة.
6: سكالوني واحد من أفضل المدربين اللي استطاع إدارة المباريات خلال هذه البطولة، يعني متأخر في 3 مباريات وأن تعود بهذا الشكل، 120 دقيقة أمام سويسرا، 120 دقيقة أمام الرأس الأخضر وتستطيع الفوز، متأخر بهدفين أمام المنتخب المصري وتعود أيضا. أعتقد ده كله يحسب بالنسبة لإسكالوني بهذه الدورة، يحسب أيضا للاعبين ويحسب أيضا لميسي. أعتقد أنه ميسي بخبرته استطاع حسم حتى مباراة بتمريرتين حسمتين أمام الإنجليز.
5: ويجمع المحللون على أن نهائي يوم الأحد سيكون بين أفضل منتخبين في المونديال إسبانيا والأرجنتين، كما يؤكد لنا الصحفي الرياضي فؤاد إسماعيل.
7: أعتقد أن الأرجنتين وإسبانيا هما أفضل المنتخبين وصلا إلى النهائي بطريقة منطقية. قيل الكثير عن التحكيم بما يخص المنتخب الأرجنتيني، لكن المنتخب الأرجنتيني أبان وعن إمكانيات كبيرة جدا، خاصة الإرادة التي لعب بها اللاعبون في العودة في المباراة بتلك الطريقة. أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني أكد بأنه جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإبقاء على لقبه في الأرجنتين هذه السنة.
5: وسيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل وفق ما أفاد أمس البيت الأبيض. ولم يحضر ترامب أي من مباريات كأس العالم حتى الآن، هذا فيما سيغيب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي وسيتابع اللقاء عبر التلفزيون كما فعل منذ بداية المونديال بدافع طقوس جلب الحظ كما أعلن. وجدد الاتحاد المغربي الثقة في مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي بعد بلوغه الدور ربع النهائي في المونديال وقبل خسارته أمام المنتخب الفرنسي. وهبي كان تولى مهمة تدريب أسود الأطلس في آذار مارس فقط في عقد ينتهي بعد مونديال 2030 الذي سيقام في المغرب وأيضا في إسبانيا والبرتغال. والدولي المغربي الشاب أيوب بوعدي يمتلك حظوظا كبيرة للبقاء مع ناديه الحالي ليل وفق ما أكد رئيس النادي أوليفيه ليتون. لاعب خط الوسط البالغ 18 من عمره يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بما فيها مانشستر سيتي. وأوضح ليتون أنه لم يفتح الباب بعد لرحيل بوعدي، وأضاف: كل شيء لا يزال ممكنا، لكنني أرى أنه من الأفضل أن يبقى معنا لموسم آخر. وتم بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم بيلي خلال فوز البرازيل بأول لقب لها في كأس العالم، كان ذلك عام 1958 في السويد. بيع في مزاد علني في نيويورك مقابل 4.9 ملايين دولار، وسجل اللاعب الذي كان يبلغ حينها 17 من عمره هدفين من أهداف منتخب سيليساو الخمسة في مرمى السويد في النهائي. النهائي، وكان الملك بيلي قد أهدى القميص لزميله وصديقه ديدا، وبقي القميص في حوزة عائلة ديدا لعقود قبل أن يعرض للبيع، وأصبح ثاني أغلى قميص في العالم، ولا يزال الرقم القياسي البالغ 9 مليون دولار فاصل 3 مسجلا باسم دييغو مارادونا، والقميص الذي ارتداه في 22 من حزيران يونيو 1986 في مكسيكو سيتي خلال المباراة ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي. فازت الأرجنتين بالمباراة بنتيجة 2-1 بفضل هدفين أسطوريين سجلهما مارادونا، الأول بيده والتي أطلق عليه لاحقا يد الله، والثاني بعد سلسلة من المراوغات الاستثنائية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: 6:45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطان.
2: ضربات أمريكية تستهدف مطارا وجسورا ومحطة سكك حديدية في إيران، مقتل 7 في الهجمات الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس فجر جدلا بالقول أن مسؤولين في إسرائيل سعوا إلى التأثير على أمريكا بشأن اتفاق إيران. المغرب وفرنسا يؤكدان الثقة المتبادلة في اجتماع وزاري رفيع المستوى. في ليبيا خطة المبعوث الأمريكي مساد بولوس لإعادة توحيد هذا البلد، رهان محفوف بالمخاطر والمحكمة الجنائية الدولية تقفز أو تقر التهم الموجهة لمدير سجن الليبي سابقا. إلى المدونة، مدونة اليوم هند الأرياني، الفرق بين مساعدة الآخرين والإيجو.
8: هناك فرق بين أن تساعد شخصا طلب المساعدة وبين أن تحرج شخصا يريد أن يشعر باستقلاليته وألا يشعر بأنه يحتاج إلى أي شخص، لأن هذا يعتبر تطفلا وإيجو من قبلك، لأنك تريد أن تساعد لتشعر بأنك أفضل حالا وليس لأنك فعلا تريد مساعدتهم. شاهدت فيديو لفتاة خليجية تحكي عن موقف حدث في أمريكا، بأنها رأت رجلاً وامرأة كبيرين في العمر في الستينات من عمرهما، وظلت هي وأختها تراقبانهما، وكانت أختها منبهرة بعلاقة الاثنين، حيث أتى الرجل وجلس يقرأ، ثم أتت المرأة وقالت آسفة إن كنت تأخرت، فقال لها كنت أقرأ لا مشكلة. ثم استغربت الأخت أنهما يتحدثان مع بعضهما بطريقة لطيفة. المهم، الأخت المنبهرة قالت لأختها انظري إلى جمال علاقتهما، لماذا نحن العرب ليس لدينا هذا؟ فقالت لها أختها لا تنبهري، انظري لقد قال إنه جائع وذهب وطلب أكلا لنفسه ولم يسألها إن كانت تريد شيئا. ثم قالت المرأة إنها عطشانة وذهبت واشترت مشروبا وشيبس، ثم أكملت مراقبتها لهما انظري المرأة حاولت أن تفتح الشيبس بيديها المنتعشتين ولم يساعدها. لم تكتفي الفتاتان بالتطفل والاستراق للسمع، بل إن هذه الفتاة توقعت أن المرأة تحتاج إلى مساعدة من دون أن تطلب منها هذه المرأة أي مساعدة، فذهبت وقالت للمرأة هل تريدين أن أفتح لك الشيبس؟ تخيلوا، ذهبت إلى المرأة لتحرجها وكأنها تقول لها أنت ضعيفة أنا أقوى منك. المرأة طبعا تضايقت. هذا الموقف وكل هذه التفاصيل وهي تعتقد أنها على صواب وأن الرجل والمرأة على خطأ، لأن الرجل لم يشتري للمرأة شيئا، المرأة لا تحتاج أن يشتري لها هو شيئا، فهو صديقها، لماذا سيشتري لها؟ هل هو عيد ميلادها مثلا؟ هما صديقان يلتقيان بشكل عادي ويتحدثان بهدوء، وكل واحد منهما في المستوى نفسه. المجتمعات تختلف، ولكن إذا كنت في مجتمع مختلف عن مجتمعك عليك أن تتذكر أن هدفك عند مساعدة شخص المفروض أن يكون إعطاءه شيئا هو طلبه منك، وهو من قال بشكل مباشر أو غير مباشر إنه يحتاج إلى مساعدة. لكن أن تفترض أنت وترغم شخصا آخر على استقبال مساعدتك وتحرجه بأن تجعله يشعر أنه ضعيف، فهذه لا تسمى مساعدة وإنما إيجو، إيجو زائف تريد من خلاله أن تشعر بأنك أقوى أو أفضل أو تعرف أكثر. فتخلصوا من الإيجو، رعاكم الله. هند الإرياني.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: ونصل إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، هل القمر بعده موجود في برج الأسد أم انتقل إلى برج العذراء، وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
10: لا، هو ترك الأسد في ساعة مبكرة من هذا الفجر، تقريبا الساعة 2 انتقل إلى برج العذراء، وراح يفضل فيه اليوم وكمان بكرة. اليوم عناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. بالنسبة للزوايا، في عندي زاويتين اليوم. أول واحدة جاية الساعة 10 لربع في الصباح، تربيع مع أورانوس، بين القمر وأورانوس. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. الزاوية الثانية جاية الساعة 5 بعد الظهر، اقتران بين القمر والزهرة. هاي بتعزز الموهبة الفنية، خاصة إذا كنا بنشتغل مثلا في مجال التصميم الهندسي أو الأزياء أو الديكورات. وحاب أقول إنه القمر لما يكون موجود في العذراء بنشعر برغبة في العمل، عندنا بيكون نشاط، بندقق في كل صغيرة وكبيرة. وكمان هذا اليوم مناسب نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو نجري فحصا طبيا إذا كان في ضرورة لذلك.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
10: الحمل بنقول له العمل رح يتراكم قدامك اليوم وبكرة، فحاول تنجز قديش بتقدر بدون ما تبالغ في المجهود الجسماني. الشمس لسه موجودة بالسرطان وما بتشحنه بالطاقة حتى ينجز قسم كبير. من فترة لفترة ينتبه أكثر لغذائه وراحته. بالنسبة لمواليد برج الحمل، كمان في نصيحة هون، أنه أفكارهم مش دائما مقبولة عند أفراد العائلة أو على القليل واحد منهم. يحاولوا يكونوا دبلوماسيين قدر المستطاع. وطبعا كما ذكرت في السابق، الفترة هاي بتدفع بمواليد برج الحمل إلى الارتفاع بالوزن لغاية السادس من الشهر المقبل، إذا يديروا بالهم من كميات الطعام.
1: هل عند الثور تحذير أيضا؟
10: لا بالعكس، الثور اليوم جميل جدا عليه، بدفع فيه للتقرب من الأحباء، أجواء رومانسية دافية بعزز العلاقة الموجودة، بسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. كمان بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، لكن فنية بتكون ناجحة معهم أكثر. والحلو عند الثور مليان طاقة ومليان نشاط من الشمس الموجودة في السرطان.
1: أخبار حلوة عند الجوزاء؟
10: أخبار حلوة عند الجوزاء للتفاهم مع أفراد العائلة وتعزيز العلاقة معهم. أفراد العائلة بيتقربوا منهم. تغييرات داخل المسكن بسيطة، معليش، بس تغييرات جذرية، مثلا نغير المسكن أو بدنا ندخل عليه تغيير جذري، شراء أثاث جديد وشي من النوع، لا هذا ممنوع منعا باتا هلا لغاية 23 من هذا الشهر. كمان شراء أو بيع عقار، ننصح بعدم القيام بهاي الخطوة لبعد أسبوع، بتكون ناجحة معانا أكثر. وكمان نصيحة مهمة للجوزاء، يخففوا من النفقات التي تصاعدت وما زالت تتصاعد من هون لكمان 6 أيام.
1: كيف أجواء السرطان؟
10: السرطان عنده نشاط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. بإمكان السرطان يجتاز امتحان أو يجري مقابلة إذا كان مستعد ومركز على ذلك، لأنه عنده عطارد بتراجع. لما بتراجع بيعمل له نوع من التشتت الذهني، أما إذا كان في تركيز فعنده نسبة جيدة من النجاح. كمان بيكون في عندهم تعامل مع الإخوة ومع الجيران، الأجواء الرومانسية دافية، والأماكن اللي فيها عمل عم بيستفيدوا التجار المحليون في عملية البيع.
1: تركيز الأسد،
10: الأسد أكثر شيء مركز على الوضع المالي، عم بيدرس فيه حتى يحسن من الميزانية، وبنبشرهم أنه في مكسب مالي جاي على الطريق. هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي في يعني مجال أنه يحصلوا كمان على هدية أو جائزة. بالنسبة للأسد بهاي الفترة ضروري جدا كل واحد ينتبه لصحته عبين ما يجي عيد ميلاده، لأنه الشمس موجودة في بيت المتاعب.
1: العذراء بطل الأبراج،
10: فتح صفحة جديدة عكس امبارح. والامبارح كان تعبان باليومين اللي مضوا، لكن اليوم هو في وضع أفضل بكتير ومسيطر على زمام الأمور. بإمكانه بهاليومين يدفع بمصالحه لقدام، مش بس القمر بيساعده، كمان الشمس الموجودة بالسرطان. لكن أفكاره مش دايما مقبولة عند الأصدقاء، يدير باله في التعامل معهم ويتجنب انتقادهم قدر المستطاع.
1: الميزان،
10: الميزان مع الأسف انتقال القمر إلى العذراء، هذا خبر مش كتير مفرح، بس ما في مخاطر بالمرة عند الميزان، بيت الصحة فاضي، فبنقولهم نوع من الملل أو التعب ممكن ينال منهم بهاليومين هدول، يحاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه من عمل ضروري وعاجل وأن يخلدوا إلى الراحة. وأهم شيء في المجالات اللي فيها عمل، أماكن فيها عمل، الميزان ينتبه في التعامل مع المسؤولين عنه، لأنه أفكاره مش هالقد مقبولة عندهم.
1: كيف أمور العقرب؟
10: أفضل من الميزان كتير من ناحية جسمانية، بمعنى أنه هذا اليوم مناسب للعقرب أنه يمارس نشاطات أدبية، معليش بس أكتر شيء الحقيقة نشاطات فنية وكمان نشاطات اجتماعية، عمله بيلتقي مع الأصدقاء، بمعنى أنه في ممكن قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في قسم آخر بيحقق أمنية بمساعدة صديق. العقرب مليان طاقة ومليان نشاط، بس ينتبهوا في السفر في المسافات البعيدة.
1: في شيء بارز عند القوس؟
10: أكثر شيء بارز عند القوس اهتمامهم بالمركز الاجتماعي وعملهم، فبنقولهم الأماكن اللي فيها عمل طبعا، بنقولهم إذا كنت موظف تقدر تتقرب من المسؤولين وبيتفهم وجهة نظرك في هذا اليوم، بس اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، لا ينسى هاي الفترة كلياتها ل 23 سنة. بالنسبة للقوس كمان نقطة مهمة، ممنوع بهاي الفترة يدخلوا بشراكة مالية مع طرف آخر، وإذا في شراكة مالية قائمة يراجعوها ويتأكدوا منها.
1: الجدي،
10: الجدي بينشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يستحسن أنه يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. الأماكن اللي فيها عمل، التجار بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير. هلا الأجواء الرومانسية هي دافية عند الجدي، ولكن أفكارهم مش دايما مقبولة عند الشركاء، إن كان شريك العاطفة أو شركاء العمل.
1: شو أخبار الدلو؟
10: الدلو مشهور اليوم في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. مطلوب من الدلو أنه ينتبه هون، ممنوع يدخل بشراكة مالية جديدة، إذا في شراكة مالية قائمة يراجعوها يتأكدوا منها يفحصوها. كمان الدلو بنقول له دير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحته هو.
1: يبقى لنا الحوت.
10: الحوت انضغط في اليومين اللي مضوا في مجال العمل، كان عنده عمل جم، لكن هذا كله صار من وراء ظهره، وتركيزه اليوم رايح أكثر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحياة الأجواء رومانسية ممتازة جدا، لكن ممنوع يفكروا بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج من هون لأسبوع لقدام، من 24 من هذا الشهر ممكن يقوموا بهاي الخطوة بتكون ناجحة معهم أكثر. توقيع عقود تجارية كمان إذا في مجال نأجلها كمان أسبوع بيكون أفضل، إذا لا وضروري في هذا اليوم ممكن، ولكن ننتبه لكافة بنود العقد أو الاتفاقية. والحوت بتم مليان طاقة ومليان نشاط.
1: معي رسالة إبراهيم من أنطوان من بيروت، من مواليد 12/6/2003، الساعة 4:15 الفجر، بيطلب توزيعة الكواكب في خارطته، وبده يتأكد إذا كان طالع الثور أم الجوزاء، وطبعا بده أبرز صفاته.
10: نعم، بنقول لأنطوان أنت برجك الجوزاء، والطالع الجوزاء على درجة صفر، يعني قريب جدا من الثور، فسؤاله في محله. هلأ توزيعة الكواكب كالتالي، الشمس والزهرة في الجوزاء، القمر في العقرب، عطارد في الثور، المريخ ونبتون في الدلو، المشتري في الأسد، زحل في السرطان، أورانوس في الحوت، وبلوتو في القوس. بالنسبة لصفاته تنصب أفكاره حول الجانب العملي في الموضوع اللي بيشغله، بيتوصل إلى قراراته ببطء، نشط لكن بوزع نشاطه في أكثر من اتجاه، بهمه الحصول على الشهرة والمجد، رومانسي لكن بجد صعوبة في التركيز في عاطفته على إنسانة معينة. قسم كبير من أفكاره بتم سرد فين بينه وبين نفسه.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
10: باي باي.

0: تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، عدتها وتقدمها شيرين ناصر.
1: شكرا ريتا. مقتل سبعة في هجمات أمريكية على الجسور جنوب إيران. جمهوريون يدعمون خطة ترامب لتمويل حرب إيران. والحرس الثوري يصادف مركز قيادة أمريكي في التنف السوري. الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وإطلاق صافرات الإنذار في البحرين. فانس الإسرائيليون ضغطوا على واشنطن بشأن اتفاق إيران، واجتماع عسكري في لبنان لمناقشة المناطق التجريبية. مقتل أكثر من 10 في هجمات روسية وأوكرانية، واستقالة وزير دفاع أوكرانيا. خطة أمريكية لليبيا وتأكيد على ثقة بين المغرب وفرنسا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى التفاصيل. تكثيف إيراني وأمريكي للهجمات المتبادلة في تصعيد مستمر يقوض استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، فيما نفت طهران تصريحات للرئيس الأمريكي بشأن الإفراج عن مواطنة أمريكية. هذا وقتل سبعة أشخاص في هجوم أمريكي على جسور أو هجمات أمريكية على جسور في مدينة بندر خمير، وهي مدينة ساحلية تقع في جنوب إيران. أما الحرس الثوري الإيراني فقال منذ بعض الوقت أنه هاجم مركز قيادة أمريكيا للعمليات العسكرية في التنف في سوريا، ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيران شهر. وحول تطورات مساء أمس من إيران والجبهة المتبادلة في الخليج، التفاصيل مع سليمان ياسيني.
3: استهدفت موجة الضربات الأمريكية الجديدة مناطق وبنى تحتية عدة في إيران، منها مطار إيران شهر في جنوب شرق البلاد، ومحطة سكك حديدية في بندر عباس، وجسرين في محافظة هرمزغان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية. كما نقل تلفزيون رسمي عن محافظ بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران قوله إن انفجارين وقعا في المدينة. هذا واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن هجوم وصفته بالهامجي، وذلك بعد ضربات أمريكية نفذت خلال الليل في جنوب غرب البلاد قرب مستشفى للأطفال في الأهواز. وفي المقابل استهدفت إيران بالصواريخ والمسيرات دولا في المنطقة حليفة لواشنطن على غرار الكويت والبحرين وقطر، التي قالت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إيراني أسفر عن إصابة طفل. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أن عناصر من منشآت البحرية الأمريكية صعدوا على متن ناقلة في خليج عمان لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري الأمريكي. إلى ذلك أبلغت ثلاثة مصادر وكالة رويترز بأن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا ما تعرضت البنى التحتية للطاقة الإيرانية لضربات أمريكية.
1: ولجنت الميزانية التي يسيطر عليها الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي وافقت أمس على قرار خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتلبية مطالب ترامب بتخصيص تمويل دفاعي جديد للحرب على إيران. وهذه الحرب أيضا لها تداعيات على المنطقة، وفي هذا الإطار أيضا حض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ على إحراز تقدم في مسار التطبيع بين بلاده والسعودية، وذلك في مقابلة وصفت بالنادرة من نوعها بثتها أمس الخميس قناة العربية. أما عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين فقال من جانبه أن جميع المنشآت النفطية السعودية وغيرها من المنشآت الحيوية ستكون أهدافا لصواريخ الجماعة وطائراتها المسيرة إذا انخرطت الرياض فيما وصفه بأنه عدوان شامل على اليمن واتجهت نحو التصعيد. وتصعيد أيضا تضمن استهداف طائرة مسيرة لسفينة قرب ميناء البصرة النفطي في جنوب العراق وفق ما أفادت مصادر أمنية أمس. منيا بالعافية.
4: يتعلق الأمر بسفينة كانت محملة بسيارات من طراز أمريكي قادمة من الإمارات وتعرضت للقصف بطائرة مسيرة أثناء تواجدها قرب منصات تحميل النفط في المياه الإقليمية العراقية. وأكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي أن تحقيقا يجري لمعرفة مدى صحة معلومات متداولة بشأن سقوط جسم قريب من إحدى الناقلات، وقد أدى الهجوم إلى تعليق مؤقت لعمليات تحميل النفط قبل أن تستأنف بعدما تم سحب ناقلة النفط المعنية إلى خارج الميناء تحسبا لأي طارئ. وحسب مصادر نفطية وأمنية عراقية لم تتسبب الطائرة المسيرة في أضرار أو حريق، كما لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن إطلاقها. وأكد علي نزار المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية سومو أن الواقعة لم تكن هجوما مباشرا على محطة البصرة النفطية بل على موقع آخر.
1: وفي المقابل وفوق أربيل أسقط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأربعاء 8 طائرات مسيرة وفق مصادر كردية. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق أبرمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران. منى دويبية.
5: أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جدلاً واسعاً بعدما اتهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي لإفشال الاتفاق الذي رعته واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران، معتبراً أن المشكلة لا تكمن في محاولة الحلفاء للدفاع عن مصالحهم بل عندما تمتد هذه الضغوط إلى التأثير في عملية صنع القرار الأمريكي. في المقابل دفع عن الاتفاق مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب كان سيعتمد النهج نفسه انطلاقا من قناعته بإيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا وليس استجابة لأي ضغوط خارجية. تعكس هذه التصريحات اتساع التباين داخل معسكر المحافظين الأمريكيين ولا سيما تيار أمريكا أولا الذي يؤكد دعمه لأمن إسرائيل، لكنه يرفض أن تملي أي دولة حليفة مهما كانت طبيعة العلاقة معها خيارات سياسية خارجية أو قرارات عسكرية للولايات المتحدة. في هذا السياق أثار تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مزيدا من التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الجانبين.
1: وفي حزيران الماضي هاجم دي فانس منتقدي الاتفاق مع إيران داخل إسرائيل قائلا أن ترامب هو الحليف الوحيد لتل أبيب. ملف مرتبط بهذه التطورات هو اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي لمناقشة آلية تطويق المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني وجنوبه. حدث هذا الاجتماع بالتزامن مع إعلان سوريا أمس عن مصادرة شحنة أسلحة مهربة إلى حزب الله من العراق. ما المنتظر من هذا الاجتماع؟ أولى نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت يجيب في فقرة مباشر مع مراسل.
6: نعم، ينتظر أن يلتئم اليوم الجمعة اجتماع افتراضي عن بعد بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين وأمريكيين للبحث في آلية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية المتفق عليها في مفاوضات روما في 14-15 تموز. الاجتماع مخصص لتحديد موعد التطبيق المرجح أن يكون الأسبوع المقبل، مع أن الجيش اللبناني أعلن أمس أنه باشر تسيير دوريات في المنطقة التجريبية الثانية أي جنوب نهر الليطاني غير المحتلة من إسرائيل وتضم 5 بلدات هي الغندوري وفرون وصريف وقلوي وبرج قلوي لمنع أي مظاهر مسلحة لحزب الله. أما المنطقة التجريبية الأولى التي تقع في زوطر الغربية شمال نهر الليطاني وتحتلها وتحتل إسرائيل أجزاء منها فسيصير إلى مباشرة تطبيقها قبل الوصول إلى موعد القمة اللبنانية الأمريكية في واشنطن الثلاثاء بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب. بغية إظهار جدية مباشرة تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. إسرائيل تريد التحقق من جدية الجيش اللبناني في بسط سيطرته على بلدات المنطقتين التجريبيتين وتجريد حزب الله من سلاحه وفرض سلطته عليها قبل الانتقال إلى مراحل مناطق تجريبية أخرى، بينما ينتظر الجيش اللبناني أن يتحقق بدوره من جدية إسرائيل في الانسحاب من البلدات التي احتلتها توطئة لعودة الأهالي إليها.
1: استمعتم إلى أولى نصيف مراسلنا في بيروت كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسلة. ونبقى في أجواء الحرب، ولكن حيث قال مسؤولون محليون أن هجمات روسية وأوكرانية على مناطق مدنية وبلدات ومدن يقع ضمن المناطق المواجهة لخط الأعمال العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا. وأمس وجه وزير الدفاع المنتهية ولايته في أوكرانيا انتقادات حادة لقائد الجيش ما حدا بالرئيس فولدمير زيلينسكي إلى الوحدة في مؤشرات على شرخ في القيادة العسكرية، بينما خرج المئات إلى الشوارع احتجاجا على إبعاد فيدوروف من وزارة الدفاع. منى دويبية.
5: تشهد أوكرانيا احتجاجات نادرة في زمن الحرب بعدما قرر الرئيس فولودومير زيلينسكي إبعاد وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف ضمن تعديل حكومي واسع، ولم تكن التظاهرات اعتراضا على تغيير وزير فحسب، بل تعبيرا عن مخاوف من توقف مسار الإصلاحات العسكرية في لحظة توصف بأنها حاسمة في الحرب مع روسيا. فيدوروف يحظى بشعبية واسعة بعدما قاد تحديث الجيش عبر توسيع استخدام الطائرات المسيرة ورقمنة منظومة الدفاع وتجديد الرقابة على صفقات التسلح، ما يعتبره مؤيدوه عملا أساسيا في وقف التقدم الروسي خلال الأشهر الأخيرة. كما يرى المحتجون أن إبعاده جاء نتيجة خلاف حاد مع القائد العام للجيش أليكسندر سيرسكي حول أسلوب إدارة الحرب والإصلاحات العسكرية، وليس بسبب فشل في الأداء. وزاد من حدة الغضب إعلان مسؤولين عسكريين ومستشارين في وزارة الدفاع استقالاتهم تضامنا معه، فيما رفعت التظاهرات شعارات تطالب بإعادته وتنتقد قيادة الجيش.
1: وندد المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس بمقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية بضربة نفذتها مسيرة، لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها. أعلنت بريطانيا أمس فرض عقوبات تستهدف ما وصفته بشبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل في السودان. أما في الشأن الليبي فيكثف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولوس الجهود للتقرب أو للتقريب بين شرق ليبيا وغربها في محاولات تسوية على حساب عملية انتخابية ينتظرها الليبيون. سليمان ياسيني.
3: في مساعي إنهاء الانقسام بين شرق ليبيا وغربها، شملت تحركات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولوس لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في بنغازي. ويؤكد المسؤول الأمريكي أن المبادرة تقوم على حوار ليبي وتمثل مرحلة انتقالية لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. وتتداول أوساط سياسية ودبلوماسية سيناريو يقضي باستمرار دبيبة في رئاسة الحكومة مقابل تولي صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، غير أن بولوس امتنع عن تأكيد هذه المعلومات معتبر

0: المشاريع الجديدة التي جرى بحثها مشروع قنطرة ماد، وهو كابل كهربائي بحري مباشر يربط الناظور شمال شرق المغرب بجنوب فرنسا قرب مارسيليا بكلفة قد تفوق 6 مليارات يورو. كما اتفق وزير النقل في البلدين على رفع حصة رخص النقل البري للبضائع بين المغرب وفرنسا من 50,000 إلى 70,000 رخصة. وأكد الجانبان أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة عنوانها تنفيذ المشاريع والالتزامات التي تم الاتفاق عليها عقب زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024، وفاق حجمها الاستثماري المعلن عنه 10 مليارات يورو. رئيس الحكومة الفرنسية أعلن أن البلدين يستعدان لتوقيع معاهدة صداقة استثنائية تتجاوز مستوى الشراكة الاستراتيجية الحالية، فيما أكد رئيس الحكومة المغربية أن الوقت حان لترجمة الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة، مشيدا بالموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمغرب. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
1: ويرتقب أن يجري العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة إلى فرنسا من دون تحديد موعد هذه الزيارة، إلا أن مصادر متابعة قالت أنها يمكن أن تتم في الخريف المقبل. نهاية هذه النشرة، عودة إلى عناوينها. مقتل 7 في هجمات أمريكية على جسور جنوب إيران. الجمهوريون يدعمون خطة ترامب لتمويل حرب إيران، والحرس الثوري يستهدف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا. الكويت تتصدى لهجمات صاروخية، وكذلك قطر. وأطلق صافرات الإنذار في البحرين. فانس يقول أن الإسرائيليين ضغطوا على واشنطن بشأن اتفاق إيران. اجتماع عسكري ثلاثي لمناقشة المناطق التجريبية جنوب لبنان. مقتل أكثر من 10 في هجمات روسية وأوكرانيا. واستقالة وزير دفاع أوكرانيا. أمريكا تعد خطة محفوفة بالمخاطر لليبيا، وتأكيد الثقة المتبادلة بين الرباط وباريس.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: والآن أحوال الطقس، ريتا، تبدأينها من القاهرة.
3: نعم، الطقس مشمس في القاهرة، الحرارة 37 درجة، الخرطوم غائم جزئيا، الحرارة أيضا تصل إلى 37 درجة، نواكشوط مشمس جزئيا، الحرارة 31 درجة، الرباط مشمس بالإجمال، الحرارة 27 درجة، في الجزائر العاصمة الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 34 درجة، تونس العاصمة مشمس بالإجمال، ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 44 درجة، طرابلس ليبيا مشمس، الحرارة 32، في دكار أمطار رعدية، الحرارة 31 درجة، وأخيرا أبيجان طقس غائم بالإجمال، حرارة 28 درجة.
1: إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، معك لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
4: صباح الخير شيرين.
1: لميس، ليبراسيون ومضيق جديد سيتم إغلاقه قريبا.
4: يثير تصاعد تهديدات الحوثيين باستهداف السفن في مضيق باب المندب مخاوف من اضطراب جديد في التجارة العالمية، نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا الممر الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويعبره جزء كبير من التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. تلوح الجماعة المدعومة من إيران بإمكانية إغلاق باب المندب بالتنسيق مع مضيق هرمز إذا تصاعدت المواجهة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. تذكر الصحيفة أنه خلال العامين الماضيين استهدف الحوثيون سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مفخخة، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تحويل مساراتها، الأمر الذي رفع تكاليف النقل والتأمين. في مواجهة هذه التهديدات، تقول اليومية، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية أسبيد لمرافقة السفن التجارية عسكريا وحماية حرية الملاحة، بينما تواصل شركات الشحن تعديل مساراتها للحد من المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
1: لاكخوا، الأردن عالق في الحرب الدائرة بين حاميه الأمريكي وإيران.
4: منذ 9 من تموز يوليو تعرض الأردن لسلسلة هجمات صاروخية إيرانية اعترض الجيش معظمها. طهران تبرر هذه الهجمات باتهام عمان بتسهيل العمليات الأمريكية عبر السماح باستخدام قواعدها العسكرية، حيث يتمركز نحو 4,000 جندي أمريكي. في المقابل، يرفض الأردن الانخراط الخراطة في المواجهة المباشرة مع إيران رغم شراكته العسكرية الوثيقة مع واشنطن واعتماده على مساعداتها، مؤكدا أن اعتراض الصواريخ يهدف إلى حماية سيادته وأراضيه. تحرص عمان على انتهاج سياسة توازن دقيقة تجمع بين الحفاظ على تحالفها مع الولايات المتحدة والإبقاء على قنوات التواصل مع إيران إلى جانب

0: استمرار معاهدة السلام مع إسرائيل. يأتي هذا النهج في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة، أبرزها تداعيات الحرب في غزة، إضافة إلى المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري على الاقتصاد والسياحة والاستقرار الداخلي.
1: نذهب إلى لوموند، مخيم برج الشمالي يرزح تحت وطأة الحرب.
0: شيرين، يعكس مخيم برج الشمالي اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان أثار الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، بعدما شيع عددا من شبابه الذين قتلوا خلال القتال إلى جانب فصائل فلسطينية متحالفة مع الحزب. يشير المقال إلى أنه ورغم محدودية مشاركة الفلسطينيين في المواجهات، فإن استمرار تجنيد بعض الشبان يعكس تأثير الحرب في غزة، إضافة إلى الفقر والبطالة وغياب الأفاق داخل المخيمات. بالموازاة، تتجنب الفصائل الإعلان عن حجم مشاركتها لتفادي استهداف المخيمات وتعقيد علاقتها مع الدولة اللبنانية. وبينما يرى البعض في حمل السلاح دفاعا عن القضية الفلسطينية، يعتبر منتقدون أن الفصائل تستغل هشاشة الأوضاع الاجتماعية لاستقطاب المقاتلين، تقول لوموند.
1: لو فيغارو عنونت المقال التالي: كييف تفتح سوق الدفاع الجوي الخاصة.
0: فتحت أوكرانيا قطاع الدفاع الجوي أمام الشركات الخاصة لمواجهة تزايد هجمات الطائرات المسيرة الروسية ضمن برنامج تجريبي أطلقته أواخر عام 2025. تعد شركة كارمن سكاي من أوائل الشركات التي نجحت في إسقاط طائرات شاهد، معتمدة على أبراج مزودة برشاشات آلية وأنظمة ذكاء اصطناعي، كما طائرات مسيرة اعتراضية، إضافة إلى أجهزة تشويش، فيما تدار العمليات عن بعد من مركز قيادة محصن. تعمل هذه الوحدات بالتنسيق الكامل مع القوات الجوية الأوكرانية. كييف تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في حماية البنية التحتية الحيوية ورفع كفاءة الدفاع الجوي، ضمن هدف طموح يتمثل في اعتراض معظم التهديدات الجوية بحلول عام 2026. ورغم نجاح التجربة ضد الطائرات المسيرة، يؤكد الخبراء أنها لا تغني عن الجيش النظامي ولا تستطيع التعامل بمفردها مع الصواريخ البالستية.
1: وبالعودة إلى لوموند، ترامب يسعى إلى تعديل تنظيم الانتخابات الأمريكية.
0: شيرين، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعديل قواعد الانتخابات عبر مشروع قانون سيف أمريكا أكت، الذي يفرض إثبات الجنسية ووثيقة هوية للتصويت ويقيد التصويت بالبريد بحالات استثنائية. يبرر ترامب هذه الإجراءات بمنع التزوير، مستندا إلى مزاعمه المستمرة بحدوث مخالفات في انتخابات 2020، رغم عدم وجود أدلة تثبت ذلك. في المقابل، يرى معارضون أن المشروع سيصعب التصويت على الفئات الفقيرة وال الأقليات التي تميل غالبا إلى دعم الديمقراطيين بسبب كلفة الحصول على الوثائق المطلوبة وصعوبة الوصول إلى مراكز الاقتراع. ورغم إقرار المشروع في مجلس النواب، فإنه يواجه تباطؤا في مجلس الشيوخ حتى داخل صفوف الجمهوريين. تقول لوموند، يحذر خبراء من أن الهدف الأوسع هو التشكيك مسبقا في نزاهة الانتخابات المقبلة وتهيئة الأجواء للطعن في نتائج انتخابات التجديد النصفي، بالتوازي مع إعادة رسم الدوائر الانتخابية بما قد يمنح الجمهوريين أفضلية سياسية.
1: وتختمين مع ليزيكو التي طرحت السؤال التالي: من سيمول الابتكار الثوري في أوروبا؟
0: تواجه الشركات الصناعية الأوروبية ضغوطا متزايدة بين التفوق التكنولوجي الأمريكي والدعم الحكومي للشركات الناشئة من جهة، والمنافسة الصينية المدعومة بسياسات صناعية قوية من جهة أخرى. يرى الكاتب أن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب استثمارات ضخمة في الابتكار تتجاوز إمكانات التمويل التقليدي في أوروبا، خاصة في المراحل المتقدمة لنمو الشركات الناشئة. لذلك يدعو إلى اطلاع الشركات الصناعية الكبرى بدور أكبر في تمويل الابتكار عبر الاستثمار في حصص بالشركات الواعدة. يبرز هذا التوجه في قطاعات الدفاع والذكاء الاصطناعي والمواصلات. ويخلص المقال إلى أن أوروبا لن تحافظ على مكانتها الصناعية إلا إذا أصبحت شركاتها الكبرى شريكا أساسيا في تمويل الابتكار الجذري إلى جانب المستثمرين التقليديين والدولة.
1: لميس زين الدين، شكرا لك، كنت معنا في قراءة على الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
2: مباشر مع مراسل.
1: عشية اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي لمناقشة آلية تطبيق المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني وجنوبه. تصدر هذا الحدث ما أعلنته سوريا أمس عن مصادرة شحنة أسلحة مهربة إلى حزب الله من العراق. معنا للإجابة على هذا الموضوع مراسل متكلو الدولية في بيروت أولى نصيف في فقرة مباشر مع مراسل. صباح الخير أولى.
3: صباح الخير
1: أولى. ما المنتظر من هذا الاجتماع الثلاثي حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم؟
3: نعم، ينتظر أن يلتئم اليوم الجمعة اجتماع افتراضي عن بعد بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين وأمريكيين للبحث في آلية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية المتفق عليها في مفاوضات روما في 14-15 تموز. الاجتماع مخصص لتحديد موعد التطبيق المرجح أن يكون الأسبوع المقبل، مع أن الجيش اللبناني أعلن أمس أنه باشر تسيير دوريات في المنطقة التجريبية الثانية، أي جنوب نهر الليطاني غير المحتلة من إسرائيل، وتضم 5 بلدات هي الغندوري وفرون وصريف وقلوي وبرج قلوي، لما هي مظاهر مسلحة لحزب الله. أما المنطقة التجريبية الأولى التي تقع في زوطر الغربية شمال نهر الليطاني وتحتلها وتحتل إسرائيل أجزاء منها، فسيصير إلى مباشرة تطبيقها قبل الوصول إلى موعد القمة اللبنانية الأمريكية في واشنطن الثلاثاء بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، بغية إظهار جدية مباشرة تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، مع أن إسرائيل لا تتوقف يوميا على الإصرار على أنها لن تنسحب من المناطق التي احتلتها، لا سيما منطقة الخط الأصفر التي تتاخم المنطقتين التجريبيتين. بذلك فإن كلا الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على موعد منذ اليوم مع امتحان اختبار النيات والإرادة. إسرائيل تريد التحقق من جدية الجيش اللبناني في بسط سيطرته على بلدات المنطقتين التجريبيتين وتجريد حزب الله من سلاحه وفرض سلطته عليها قبل الانتقال إلى مراحل مناطق تجريبية أخرى، بينما ينتظر الجيش اللبناني أن يتحقق بدوره من جدية إسرائيل في الانسحاب من البلدات التي احتلتها توطئة لعودة الأهالي إليها.
1: نقول إلى أي مدى من شأن ما كشفت عنه سوريا أمس من تهريب أسلحة إلى حزب الله أن يعطل استكمال جهود الحكومة اللبنانية لتطبيق اتفاقها مع إسرائيل؟
3: نعم، مع أن حزب الله سرع إلى نفي نبأ تهريب أسلحة إليه بقوله إنها اتهامات مختلقة لخدمة المشروع الصهيوني كما قال، وضاحبا أي كلام له عن نشاطات له في سوريا، إلا أن اللافت أن أي موقف في هذا الصدد لم يصدر عن السلطة الرسمية اللبنانية، بينما أكدته وزارة الداخلية السورية بقولها أن الأسلحة المهربة هي شحنة مسيرات وصواريخ بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدروع، وقد وقفت عند الحدود العراقية سوريا في طريقها إلى حزب الله. هذا الخبر أكد ما كان شاع في مختلفة، أن حزب الله تمكن من تهريب أسلحة من طريق مهربين سوريين عبر الحدود بالعمولات الصعبة، إلا أن توقيت الحدث اليوم يتخذ بعد أكثر خطورة لتزامنه مع ما كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين، أن الرئيس السوري أحمد الشرع راغب عن دخول لبنان مهاجمة حزب الله حيث قصرت إسرائيل، مؤكدا تفاهمه معه على هذا الأمر. وكانت بيروت التي استقبلت الأسبوع الماضي وزير الخارجية السوري أسعد شبان قد سمع منه أن لا تدخل سوريا في الشؤون اللبنانية، بما في ذلك ما راجع عن تدخل عسكري. الجانب الآخر في خطورة ما حدث تهريب سلاح حزب الله، تهريب السلاح إلى حزب الله أنه أي الحزب ماض في الحرب مع إسرائيل، وأنه حاليا يلتزم وقف النار من طرف واحد، ما يعني أن مواجهة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لن تقتصر على الجانب السياسي بتأليب الداخل اللبناني ضد الاتفاق، بل أيضا بإقرار هذه الحملة بمحاولة إسقاطه عسكريا عبر استمرار تسلح الحزب ومضيه في الحرب مع إسرائيل، وتاليا منع تطبيق ما توصلت إليه مفاوضات روما عن منطقتين تجريبيتين. في نهاية المطاف فإن سكوت السلطات الرسمية اللبنانية عما جزمت به سوريا من شأنه مضاعفة إرباكها وهي تخوض حربا على جبهتين، إسرائيل التي ترفض الانسحاب من لبنان وحزب الله الذي يرفض الاتفاق مع إسرائيل ويسعى إلى إسقاطه.
1: أولى نصيف مراسل مونت كارلو الدولية في بيروت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل.

0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duelia.com.
1: السابعة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: إلى موجز الأخبار معك سليمان ياسيني، تفضل.
3: شكرا شيرين، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. كثفت الولايات المتحدة ضرباتها الليلة الماضية على إيران، حيث استهدفت بنى تحتية عدة بينها مطار إيران شهر في جنوب شرق البلاد ومحطة سكك حديدية في بندر عباس، إضافة إلى جسور في مدينة بندر خمير في الجنوب، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وفق ما ذكرت وسائل أعلام محلية. وفي المقابل استهدفت إيران بالصواريخ والمسيرات دولا في المنطقة حليفة لواشنطن على غرار الكويت والبحرين وقطر، التي قالت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إيراني أسفر عن إصابة طفل. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه قصف قاعدة التنف العسكرية في سوريا. هذا ورغم تجدد الأعمال العدائية بين الجانبين، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال منفتحا على الدبلوماسية مع إيران. أكد رئيس وزراء المغرب وفرنسا في الرباط الثقة المتبادلة بين البلدين خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وذلك قبل زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى باريس. واختتم زيارة سيباستيان لوكورنو للمغرب بتوقيع عدد كبير من الاتفاقات وعقود استثمارات. حظت عشرات منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على تعليق الدعم المقدم لتونس في مجال الهجرة بموجب اتفاق أبرم قبل 3 سنوات قالوا أنه يؤدي إلى انتهاكات حقوقية. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب إن الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. أسفرت موجة الحرارة الاستثنائية التي ضربت أوروبا في شهر حزيران يونيو الماضي عن تسجيل ما لا يقل عن 12,000 حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في نحو 10 بلدان أوروبية وفق حصيلة أولية عدتها وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات وطنية رسمية. نهاية الموجز، عودة إليكم شيرين وريتا.
2: شكرا ياسين.
1: والآن إعادة إلى الوقفة الاقتصادية مع خبير الاقتصاد لدى إذاعتنا زياد الهاشمي، حاوره هادي بوبطان هذا الصباح.
4: اقتصاد فيما يلي مستمعينا. ارتفعت أسعار القمح بقوة مع اتساع نطاق الهجمات الروسية الأوكرانية على السفن والموانئ، حيث ارتفعت أسعار القمح الأوروبي بنحو 7%، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للقمح بنحو 5% نتيجة المخاوف من نقص إمدادات القمح العالمية. على كل، للمزيد حول هذا الموضوع معنا المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، لماذا ارتفعت أسعار القمح بهذه القوة رغم وجود توقعات بمحاصيل وإمدادات جديدة؟
5: نعم، تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو أن سوق القمح العالمي لا يسعر فقط على أساس وفرة الإنتاج وتوفر محاصيل القمح في دول المنشأ، بل على قدرة المصدرين والشاحنين في دول المنشأ لنقل وتصدير شحنات القمح إلى الأسواق المستوردة حول العالم. قبل تصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا كانت التوقعات تشير إلى وفرة نسبية في إمدادات البحر الأسود، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار العالمية للقمح بنحو 4.4% خلال شهر يونيو الماضي. لكن التطورات العسكرية بين البلدين غيرت نظرة السوق بشكل واضح، لأن الخطر انتقل من مستوى الإنتاج إلى مستوى الشحن والتصدير. بمعنى آخر، قد يكون هناك إنتاج وفير من القمح، لكن حقيقة أصبحت هناك صعوبات في نقل و شحن وتصدير تلك الكميات. السفن أصبحت تواجه صعوبات للدخول للمونة التي قد تتعرض إلى الاستهداف. ارتفعت تكاليف التأمين، بعض القنوات البحرية قد تأثرت بتلك العمليات العسكرية، لذلك الكمية التي يمكن أن تصل إلى الأسواق بشكل فعلي قد تأثرت، وكذلك يمكن أن تتعطل أو تتأخر. لذلك شهدنا هذه القفزة السعرية بشكل سريع. السوق لا تقول أن العالم يواجه حاليا نقصا حادا في إنتاج القمح، لكنها تؤشر إلى احتمال وصول الإمدادات في موعدها، قد أصبح أقل وضوحا وأكثر تكلفة.
4: زياد، طيب في كل ما ذكرته، ما حجم الخطر الذي تمثله الهجمات على إمدادات القمح العالمية؟
5: نعم، بالتأكيد الخطر كبير في هذا الجانب. روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي ومصدري القمح والحبوب إلى الأسواق العالمية، وخاصة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. الهجمات الأوكرانية دفعت روسيا إلى تقييد حركة الشحن في بحر أزوف، وهو ممر تمر عبره قرابة ربع صادرات الحبوب الروسية. وفي الجانب الأوكراني، تسببت الضربات الروسية في فقدان نحو ثلث الطاقة التصديرية لموانئ البحر الأسود، وكذلك منطقة أوديسا التي تمر عبرها 90% من الصادرات الزراعية الأوكرانية. هذه الهجمات الروسية تسببت في تخفيض القدرة الشهرية على شحن الحبوب من نحو 6 ملايين طن إلى 4 ملايين طن. لكن يجب التمييز هنا بين التعطل في مسارات التصدير وبين نقص عالمي شامل في إنتاج القمح. وزارة الزراعة الأمريكية ما تزال تتوقع ارتفاع صادرات روسيا وأوكرانيا خلال موسم 2026-2027، رغم توقعها انخفاض الإنتاج العالمي للقمح بنحو 3% مقارنة بالموسم السابق. وهذا يعني أن المعروض العالمي ليس في حالة انخفاض كبير، لكن استمرار الهجمات قد يمنع جزءا كبيرا من هذا المعروض من الوصول إلى المشترين والأسواق العالمية. إذن المشكلة الحالية هي مشكلة موانئ وسفن وتأمين مسارات وتعطل سلاسل إمداد القمح، أكثر منها من مشكلة إنتاج محصول القمح. لكن إذا طال أمد هذه الحرب أو أمد هذه العمليات، فقد تتحول هذه المشكلة إلى أزمة كبيرة في إمدادات القمح حول العالم.
4: نعم، زياد الهاشمي، إذن كنت معنا في فقرة الاقتصاد. زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية، طاب يومك.
2: وآخر أخبار المونديال برفقة وديع في عاني. صباح الخير وديع.
6: صباح الخير. يومان متتاليان من دون مباريات أمس واليوم بين مبارتي نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء، واللقاء على المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا مساء السبت، ثم المباراة النهائية يوم الأحد بين إسبانيا والأرجنتين. وخضع المنتخبان أمس إلى حصة تدريبية المنتخب الإسباني في غياب لامين يامال الذي تابع زملائه من على طرف الملعب، وقد لف فخذه الأيسر، وإلى جانبه الظهير بيدرو بورو الذي لم يشارك أيضا في التدريبات. وبالنسبة للأرجنتينيين، لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف الفوز في نهاية اللقاء أمام إنجلترا بعد دخوله بديلا بدقائق، شارك في الحصة التدريبية برفقة البدلاء والذين لم يلعبوا أول من أمس، فيما استراح الأساسيون ومن بينهم بالطبع ليونيل ميسي. المنتخب الأرجنتيني تغلب على منتخب إنجلترا تكتيكيا قبل كل شيء تحت إشراف المدرب ليونيل سكالوني الذي كان قاد ميسي وزملائه إلى اللقب العالمي قبل 4 أعوام في قطر. نستمع إلى المحلل الرياضي محمد شحدة.
7: سكالوني واحد من أفضل المدربين اللي استطاع إدارة المباريات خلال هذه البطولة، يعني متأخر في 3 مباريات وأن تعود بهذا الشكل، 120 دقيقة أمام سويسرا، 120 دقيقة أمام الرأس الأخضر وتطيع الفوز، متأخر بهدفين أمام المنتخب المصري وتعود أيضا، أعتقد ده كله يحسب بالنسبة لإسكالوني بهذه الدورة، يحسب أيضا للاعبين ويحسب أيضا لميسي. أعتقد انه ميسي بخبرته استطاع حسم حتى مباراه بتمريرتين حسمتين امام الانجليز.
6: ويجمع المحللون على ان نهائي يوم الاحد سيكون بين افضل منتخبين في المونديال اسبانيا والارجنتين كما يؤكد لنا الصحفي الرياضي فؤاد اسماعيل.
8: أعتقد أن الأرجنتين وإسبانيا هما أفضل المنتخبين وصلا إلى النهائي بطريقة منطقية. قيل الكثير عن التحكيم بما يخص المنتخب الأرجنتيني، لكن المنتخب الأرجنتيني أبان وعن إمكانيات كبيرة جدا، خاصة الإرادة التي لعب بها اللاعبون في العودة في المباراة بتلك الطريقة. أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني أكد بأنه جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإبقاء على لقبه في الأرجنتين هذه السنة.
6: وسيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل وفق ما أفاد أمس البيت الأبيض، ولم يحضر ترامب أي من مباريات كأس العالم حتى الآن. هذا فيما سيغيب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي وسيتابع اللقاء عبر التلفزيون كما فعل منذ بداية المونديال بدافع طقوس جلب الحظ كما أعلن. وجدد الاتحاد المغربي الثقة في مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي بعد بلوغه الدور ربع النهائي في المونديال وقبل خسارته أمام المنتخب الفرنسي. وهبي كان تولى مهمة تدريب أسود الأطلس في آذار مارس فقط في عقد ينتهي بعد مونديال 2030 الذي سيقام في المغرب وأيضا في إسبانيا والبرتغال. والدولي المغربي الشاب أيوب بوعدي يمتلك حظوظا كبيرة للبقاء مع ناديه الحالي ليل وفق ما أكد رئيس النادي أوليفييه ليتون. لاعب خط الوسط البالغ 18 من عمره يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بما فيها مانشستر سيتي. وأوضح ليتون أنه لم يفتح الباب بعد لرحيل بوعدي وأضاف: كل شيء لا يزال ممكنا، لكنني أرى أنه من الأفضل أن يبقى معنا لموسم آخر. وتم بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم بيلي خلال فوز البرازيل بأول لقب لها في كأس العالم، كان ذلك عام 1958 في السويد. بيع في مزاد علني في نيويورك مقابل 4 ملايين دولار فاصل 9. وسجل اللاعب الذي كان يبلغ حينها 17 من عمره هدفين من أهداف منتخب سيليساو الخمسة في مرمى السويد في النهائي. وكان الملك بيلي قد أهدى القميص لزميله وصديقه ديدا، وبقي القميص في حوزة عائلة ديدا لعقود قبل أن يعرض للبيع، وأصبح ثاني أغلى قميص في العالم. ولا يزال الرقم القياسي البالغ 9 ملايين دولار فاصل 3 مسجلا باسم دييغو مارادونا. والقميص الذي ارتداه في 22 من حزيران يونيو 1986 في مكسيكو سيتي خلال المباراة ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي. فازت الأرجنتين بالمباراة بنتيجة 2-1 بفضل هدفين أسطوريين سجلهما مارادونا، الأول بيده والتي أطلق عليه لاحقا يد الله، والثاني بعد سلسلة من المراوغات الاستثنائية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
9: Clean Friends in Amman. Zuko 103.

0: مونتي كارلو الدولية 7:45 في استديوهاتنا. تذكير بعناوين الأخبار معك شيرين ناصر.
1: شكرا ريتا. مقتل 7 في هجمات أمريكية على جسور في جنوب إيران، ونواب جمهوريون يدعمون خطة ترامب لتمويل حرب إيران، والحرس الثوري يستهدف مركز قيادة أمريكي في التنفأ السورية. الكويت وقطر تتصديان لهجمات صاروخية وإطلاق صافرات الإنذار في البحرين. غانس مسؤولون إسرائيليون ضغطوا على واشنطن بشأن اتفاق إيران، واجتماع عسكري ثلاثي لمناقشة المناطق التجريبية جنوب لبنان. مقتل 13 شخصا على الأقل في هجمات أوكرانية وروسية، وانقسام عسكري بسبب استقالة وزير دفاع أوكرانيا. خطة أمريكية لليبيا محفوفة بالمخاطر، وتأكيد على ثقة المتبادلة بين الرباط وباريس.
2: بين ناصر، ريتا خليل، صباح مونتي كارلو الدولية.
1: إلى أخبار ثقافة ريتا، وهي معك تتحدثين فيها اليوم عن وفاة الممثل النيوزيلندي سام نيل عن عمر ناهز 78 عاما.
0: نعم، أعلن مدير أعمال الممثل النيوزيلندي سام نيل وفاته عن عمر يناهز 78 عاما إثر إصابته بالتهاب رئوي. وأوضح مدير أعماله أن الراحل كان قد خاض سابقا معركة طويلة ضد سرطان الغدد الليمفاوية، وتمكن من التعافي منه قبل أن يتوفى بسبب مضاعفات التهاب الرئوي. وأكدت عائلته إلى أن مراسم الجنازة تقام بشكل خاص في مزرعته بنيوزيلندا احتراما لرغبته. وكان سام نيل قد حقق شهرة عالمية عام 1993 بتجسيده شخصية الدكتور ألان جرانت في فيلم جوراسيك بارك، ثم واصل مسيرته الفنية بالمشاركة في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، إضافة إلى مشاركته في جزئين آخرين من سلسلة جوراسيك بارك. ومن المقرر أن تعرض 4 أعمال جديدة صورها الراحل خلال العام الماضي في الأشهر المقبلة. من أخبارنا
1: وأيضا ريتا، تذهبين إلى المتطوعين في غزة الذين يحافظون على التراث الثقافي رغم ويلات الحرب.
0: نعم، يواصل متطوعون في جنوب قطاع غزة جهودهم لحفظ التراث الثقافي والأثار التي تضررت بسبب الحرب من خلال تنظيف القطع الأثرية وتوثيقها وإعادة ترميمها بإمكانيات بسيطة. وبحسب الأمم المتحدة، تعرض أكثر من 160 موقعا تاريخيا وثقافيا للضرر، كما أصيب أكثر من 90% من مباني القطاع بأضرار جزئية أو دمار كلي. وأكد المتطوعون أن هدفهم هو الحفاظ على الهوية الفلسطينية والتراث الذي ورثوه عن أجدادهم، وإيصال رسالة بالتمسك بتاريخهم وثقافتهم.
1: شكرا ريتا. والآن ريتا نذهب إلى قصص حياة، وهي اليوم مع محمد طلال من الموصل.
0: نعم، وقصة اليوم هي قصة أبو نضال، شيخ مسن يحرس بمطرقته العجوز حرفة صناعة الأحذية يدويا في الموصل.
3: لا يتوقف صوت المطرقة داخل ورشة صناعة الأحذية يدوياً في الموصل. ينحني أبو نضال فوق قطعة جلدية في طريقها لتصبح حذاءً، يثبتها بضربات متتابعة اعتادت عليها يداه منذ أكثر من 60 عاماً. الشيب غزا شعره ولحيته وانحنى ظهره مع السنين، لكن الحرفة ما زالت تستقيم بين أصابعه كما تعلمها وهو في 12 من عمره.
4: هاي المهنة أنا صار من سنة 61 لحد الآن، تعلمتها من أساتذة، يعني كانوا قالوا سموا صنع خاتم ذهب، يعني صنع خاتم ذهب هذه، الحمد لله تعلمناها يعني ومارسناها وعشنا منها وصار لنا أولاد منها. وهاي
3: منذ ذلك اليوم لم يغادر أبو نضال مهنة صناعة الأحذية اليدوية. عشرات الآلاف من الأحذية خرجت من تحت يديه. في فيما بقيت أدواته القديمة شاهدة على زمن كانت فيه هذه الحرفة عنواناً للجودة في الموصل.
4: أرقى مدابغ بالعراق بالموصل، يعني صور هالبالات كانوا يجون على الموصل يأخذون الجلد من الموصل، سعر أغلى يأخذون الجلد من الموصل، بس هسه المدابغ عزلت، هسه يأخذون الجلد بس الملحون وكذا بعثونه سوريا وتركيا.
3: بالنسبة لأبي نضال، لم تعد صناعة الأحذية مجرد وسيلة للرزق، بل ذاكرة عمر كامل، يخشى أن تنتهي الحرفة بغلبة المستورد. وبين وقع المطرقة ورائحة الجلد، يواصل كتابة فصول مهنة عراقية عريقة أملاً أن تجد من يحملها من بعده قبل أن تصبح مجرد حكاية تروى.
4: بالنسبة لي أتمنى أنه الحكومة تشوف لنا حل لهذا المستورد يعني الرديء، وتخلي عليه ضرائب مثلاً حتى أنه لا ينافس هذا الإنتاج المحلي. يعني إنتاجنا إحنا إنتاج للطبيعي وكله إنتاج مضمون، يعني ما يجينا هذا إنتاج نفسنا يعني والمشتري ما يعرف، يعني المشتري يجي يقول لك هذا حذاء وهذا حذاء، ليش هذا بخمسة وهذا عشرة؟ فهذا الشغلة إحنا هذا الشغلة دعم الحكومة.
3: وربما سيأتي يوم تعلق فيه مطرقة أبي نضال على الجدار، لا لأنها اعتزلت العمل، بل لأن اليد التي كانت تمنحها الحياة قد رحلت إلى الأبد. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
0: ونصل إلى الفقرة الأخيرة لصباح مونتي كارلو الدولية، وهي النشرة العلمية
1: مع إلي أيوب.
5: أهلاً بكم إلى عدد خاص من النشرة العلمية نكرسه للغنى البيولوجي ضمن البيئة اللبنانية التي تتعرض لاستنزاف الموارد. الخراب في لبنان يطال الإنسان والحجر والحيوان والنبات. في كتاب صدر بالإنجليزية من فترة قصيرة بإمضاء عالم النبات رامي معلوف وحمل عنوان اللائحة الحمراء للنباتات الوعائية في لبنان Red List of the Vascular Flora Lebanon 2025، أحصيت 108 نبتة مهددة بالانقراض في طبيعة لبنان. مصور الطبيعة رامي معلوف الذي أسس الموقع الإلكتروني المتخصص بالتنوع البيئي florafauna.life شاء من خلال كتابه المذكور آنفاً أن يعرف الجمهور العريض على ثراء الحياة البرية اللبنانية، طارحاً جدولاً تعريفياً مصوراً يقدم للقارئ 3 صور عن كل نبتة تكافح من أجل البقاء، وكان شملها التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها الـIUCN.
6: الأساس بهذا الكتاب ما كان بس التوسيع، نحن انطلقنا من فكرة أنه ما فيك تحمي شيء ما بتعرف شو هو. بلبنان في عنا كتير أزهار، نحن ما بنعرف وين انتشارها، كنا ما بنعرف قديش الخطر اللي عم بيهددها. فتقدر تحمي هالأزهار بدك يكون عندك أقل شيء جدول بأساميهم. فشغلة كتير مهمة خلتنا نحن أنه ناخد المبادرة ونقوم بهذا الكتاب، لأنه كان في تقصير من الدولة اللبنانية أو مراكز البحوث بلبنان الرسمية، ما عنا جدول للنباتات المهددة بالانقراض. أنه نحن بس نقول بهذا الكتاب في 108 نباتات مهددة بالانقراض، هود النباتات مش هني كل النباتات المهددة بالانقراض بلبنان، هود 108 هن فقط يلي نشغل عليهم من الـIUCN. هود 108 نباتات هن فوق 60% منهم مش موجودين إلا بلبنان. كتير مهم أذكر أنه الكتاب اشتغلته أنا وهشام الزين، وهشام الزين هو مرجع كتير مهم بموضوع علم النبات بلبنان، والدراسات اللي اشتغل عليها دراسات كتير مهمة، وأنا كنت مصر أنه اشتغل مع هشام الزين، وعرضت وقتها فكرة الكتاب عليه، لأنه هشام الزين هو اشتغل إذا بدنا فوق 70% من التصنيفات يلي بعدين انعلنت من الـIUCN.
5: على الرغم من أن مساحة لبنان هي صغيرة للغاية، فإن بلد الأرز هو جنة غناء تتكيف فيها تكيفاً رهيباً النباتات الوعائية Vascular Flora التي هي ضرورية لديمومة حشرات النحل الملقحة، كما لفت إليه عالم النبات رامي معلوف.
6: يمكن العالم ما لنا فهمين قد أهمية لبنان على صعيد الغنى النباتي. نحن بلبنان عنا بحدود 2700 نبتة بمساحة 10,000 كيلومتر مربع. أنا جيت قارنت هيدا الشيء بالجزائر مثلاً. الجزائر اللي هي حجمها 2,380,000 كيلومتر مربع فيها 3,900 نبتة. الجزائر هي أكبر من لبنان ب 228 مرة. إذا أخذنا مثلاً تونس، تونس حجمها 163,000 كيلومتر مربع، يعني 16 مرة لبنان وفيها بس 2,400 نبتة. نحن عنا 2,700 بس بعشرة آلاف كيلومتر. نحن وتركيا نحن أغنى بلدين على صعيد الغنى النباتي، يمكن مش بس بالمتوسط، بأوروبا وبأفريقيا وبجزء كبير من آسيا.
5: رامي معلوف الذي استمعنا إليه أضاف في تعداده لمجمل التهديدات التي تساهم بانقراض النباتات من الطبيعة اللبنانية، أضاف تهديداً لا يؤخذ بالحسبان وهو التشجير الأحادي.
6: في عنا المقالع، توسع العمراني، شق الطرقات، الرعي الجائر، التغير المناخي كمان له دوره أكيد، بس في إشي العالم ما بتنتبه له، هيدا أنا حابب أضوي عليها الضوء، مشاريع التشجير. أنا اشتغلت دراسة كتير كبيرة لها علاقة بالتشجير الأحادي، يعني بس نقول أحادي يعني نوع واحد من الأشجار، وخاصة مشكلة تشجير الأرز والصنوبر. هذه الأشجار تقتل كل النباتات اللي موجودة تحتها من خلال أول شيء تغيير الغطاء النباتي بسبب تساقط الأوراق تبعها، بتغير الأرض بتقتل كل شيء. هي فعليا مبيد، يعني إذا نحن بنروح على حرش صنوبر أو على حرش أرز، إذا كانت الأشجار متراصفة حد بعضها بنشوف انه تحتها ما في شيء، بيموت كل شيء، ولانه كمان بتقطع الشمس، وهذا سبب وعم بيسبب خطر انقراض لكثير من الاصناف النباتيه يلي هي تعتبر نادره جدا جدا جدا.
5: محبو الحياه البريه الذين يشاؤون اقتناء كتاب اللائحه الحمراء للنباتات الوعائيه في لبنان يتوفر في مكتبات البوليسيه بفروعها الثلاثه وفي مكتبه جبران.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم على نفس الموجة.

0: تمام 8 في باريس.
1: موجز إخباري جديد مع سليمان ياسيني.
2: شكرا ريتا. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات ليلية مكثفة على إيران باستهداف بنى تحتية عدة، بينها مطار إيران شهر في جنوب شرق البلاد ومحطة سكك حديدية في بندر عباس وجسور في مدينة بندر خمير في الجنوب، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية محلية. في المقابل استهدفت طهران بالصواريخ والمسيرات دولا في المنطقة حليفة لواشنطن على غرار الكويت والبحرين وقطر، التي قالت إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إيراني أسفر عن إصابة طفل. كما قال الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة التنف العسكرية في سوريا، مؤكدا أنه استهدف أيضا رادارات أمريكية في سلطنة عمان. ومن جانبه أكد الجيش الأردني في بيان أن دفاعاته الجوية أسقطت 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة. هذا وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني أنه لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة. من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وونغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار حثا الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار واستئناف الحوار. في اليمن هدد المتمردون الحوثيون بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية بعد استهداف الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض مطار صنعاء. أكد رئيس وزراء المغرب وفرنسا في الرباط الثقة المتبادلة بين البلدين خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى باريس. واختتمت زيارة لوكورنو للمغرب بتوقيع عدد كبير من الاتفاقات وعقود استثمارات. قال مسؤولون محليون إن هجمات روسية وأوكرانية على مناطق مدنية في بلدات ومدن يقع العدد الأكبر منها على خط المواجهة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا. وعلى الجانب الآخر من الحدود قال مسؤولون في منطقة بلغرود الروسية إن شخصا قتل عندما قصفت القوات الأوكرانية بلدة قريبة من الحدود. أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في شهر حزيران يونيو الماضي عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في نحو 10 بلدان أوروبية. نهاية الموجز الإخباري. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وأترككم الآن مع حنان وعاطف في كافي شو. أحلى الأوقات.
3: شكرا سليمان.
4: كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح.

0: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. صباح جديد من باريس اليوم الجمعة.
1: هلا بالجمعة عاطف، تحياتنا لإيغو في الهندسة الإذاعية، وينطلق المشوار.
0: وكما توقعنا كل ما نتحدث عن كأس العالم ونقول خلاص هناك آخر مباراة يوم الأحد، ولكن الأحداث تعاد من جديد والقضايا تعاد من جديد. وكما توقعنا أيضا كأس العالم سينتهي يوم الأحد، ولكن سيستمر الجدل حول المباريات وحول التحكيم وحول الفيفا أيضا. خبر الآن، منظمة العفو الدولية على الخط تتهم الفيفا بأنها لم تفي بوعودها بتنظيم كأس عالم يحترم حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. كيف؟ منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم الاتحاد الدولي إلى الوقوف دقيقة صمت قبل نهاية المونديال 2026، المباراة ستكون بين الأرجنتين وأسبانيا، وتدعو المنظمة للوقوف حداد على شخصين قتلا أثناء المونديال على يد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. رجل كولومبي وآخر مكسيكي قتلا الأسبوع الماضي في ولاية تكساس في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية. إذن السؤال، هل سيجرؤ جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة أن يقوم بهذه الخطوة، أن تكون هناك ساعة دقيقة صمت قبل مباراة الأرجنتين وأسبانيا في نيويورك؟ هذا الموضوع أيضا نطرحه للمستمعين. منظمات دولية الآن على الخط، خط المونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن سؤال للمستمعين، هل سيستطيع إنفانتينو صديق ترامب أن يجرؤ القيام بهذه الخطوة، أن تكون هناك دقيقة صمت يوم الأحد في اللقاء بين الأرجنتين وأسبانيا؟
1: دقيقة صمت عادة تكون إنسانية أكثر مما هي سياسية ودبلوماسية. يا أصدقاء، على أي ما رأيكم في هذه الخطوة؟

0: من منتكر الدولة برنامج كفشو إلى معيد اليوم بعد لحظات سنتوقف مع إبراهيم معلم الفلك إبراهيم حزبون.
1: بالإضافة لإبراهيم حزبون سنكون مع الفنان وعازف الكمان المصري أدهم صبري.
0: وبعد أخبار التاسعة سنتوقف مع مدونة اليوم، اليوم برسم هند الرياني. سنتوقف أيضا مع كوتشينج التمارين المناسبة للسيدات بعد الولادة، طبق جديد وجولة جديدة على منتكارلو الدولية.
1: بالإضافة لكوتشينج ومذاقات أخبار العالم من خلال موقعنا كما قلت عاطف، بالإضافة لكواليس المونديال.
0: في مساحة حرة لهذا اليوم سنعود لمهرجان كنا وموسيقى العالم في المحطة الأخيرة. فرقة رائعة، فرقة جميلة، هوبا هوبا إسبريت ضيف مساحة حرة لهذا اليوم وغنيات القناوة.
1: يلا

0: عثمان، أهم حفلة قيمتها، حفلة لا ينسى لهذه الفرقة.
1: احنا في أدابة احنا في مهرجان الثورة، هو
0: هذا من عجائب
1: لا يا من عجائب. لا وقلتي بحال قلتي واحد الموسم الموسم كنتلاقاو فيه كاملين الناس.
0: هاي اول مره في
1: لا لا ماشي اول مره.
0: طيب
1: يعني احنا عائله هنا في هذا المهرجان. طيب. ولينا عائله كبيره. لا قلت لك زعما هذا المهرجان هو كتلاقى بالناس من المغرب كامل.
0: طبعا
1: ولا من العالم،
0: من العالم كامل.
1: ومن ولا من العالم كامل.
0: جميل.
1: ويعني كتلقى مع واحد الجمهور اللي ما يقدرش يشوفك لايف. هنا كيتلقى كل شيء وكنلعبوا لايف وكيدوز داك الشيء.
0: طيب يعني في سؤال مهم الان، اسمه كيناوا موسيقى العالم، ونشاهد اسماء كبيره من البرازيل، من يوغندا، وهناك هذا العام مغنيه اثيوبيه مهمه، اسم مهم سيشارك في هذا المهرجان. يعني هذا التلاقي، هذا التلاقع، هذه الثقافات، الموسيقى المختلفه، الروك، الريجي، الجاز، كل هذه الانماط الموسيقيه، هل بتاخذوا منا افكار؟ يعني موسيقى الكيناوا وعاء فاتح. تمام، يعني نشاهد موسيقى الكيناوا، يعني الروح اللي فيها تستوعب أي نمط موسيقي. إلى أي مدى يمكن أن تضيفوا أغنيات تحمل هذا القالب، قالب الكيناوا؟
2: كما كان قال في الأول عثمان، إحنا عندنا بكون مرة أخرى المغرب جاف واحد موقع جيوغرافي اللي فيه كيتلقاو فيه بزاف ديال الحضارات وبزاف ديال الأنماط. ديجا إحنا عندنا في لادين ديالنا، عندنا العربي، الأمازيغي، عندنا الأوروبي، عندنا الإفريقي، عندنا وبحكم أن المغاربة بنفسهم إحنا شعب كنهاجروا بزاف، كنمشيو إحنا في نمشيتي كتلقى المغاربة، يعني بنفس الوقت إحنا كنديو الحضارة ديالنا وكنديو اللغة ديالنا والكولتور ديالنا كنديوها للبلايص اخرين، وهذوك البلايص اخرين حتى هما كناخذوا من عندهم. يعني وكما قال في الاول حنايا في الجروب، انا عزيز عليا الراي والروك، عثمان عزيز عليا
1: الراي والقناوة وكاع الموسيقى اللي فيها ايقاع. نعم. الموسيقى اللي فيها ريتم
0: وفيها الروح.
1: وفيها الروح بيان سور.
2: فيليب هو عنده، هو الوحيد فينا اللي كيفهم الموسيقى وكيقدر يقراها ودير داكشي الموسيقى الكلاسيكيه. عوبيز الريغي والالكترونيك، ساعدوا عبد الصمد الهارد روك والميتال، احنا كاع هادشي كناخذوه.
0: كيف التقيتوا ببعض؟ كيف جمعتوا هذه الفرقه هوب هوب سبيت؟
2: العائله.
0: نعم. الصدفه ايضا.
2: الصدفه اي واحد، اي واحد كيحب شي فن او شي حاجه اوتوماتيكمون كيتلقى مع الناس اللي كيبغيو نفس الشيء، وابخي سي كتكون الالشيمي، واش كاين كيمياء كيمياء بيناتنا ولا لا.
0: جميل جميل. انتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدوليه، ومعنا فرقه هوبا هوبا سبريت، نستمع لاغنيه ونعود.

0: الخير.
1: عودة لهذه الفرقة الجميلة في صويرة موسيقى العالم كيناوا، التغينا بفرقة هوبا هوبا إسبريتو. هم معنا اليوم عثمان وطارق، وأفضل من يحلل كرة القدم
2: محلل رياضي مشي، وأنا محلل رياضي هو رضا عللي. ولكن التوقع نقول لك إن شاء الله مشو بعيد إن شاء الله في الكأس العالم هذا، علاش لا؟ وبغيت نزيد واحد النقطة مهمة.
1: تفضل. شفت قلت لك محلل الرياضة.
2: لا بغيت نزيد واحد النقطة مهمة، يعني من حدك انت في هذا كأس العالم فما كيهمكش الخصم، يعني ما غنبقاوش ديما خايفين شكون اللي جاي في الدور، البرازيل، شكون اللي جاي، فرنسا. لا، اللي جا دابا غتلعب معها 90 دقيقة والأفضل يفوز.
1: الأفضل يفوز.
3: أنا في كرة القدم ما كنفهمش بزاف، ولكن في البلاد ديالي كنفهم بزاف.
1: طيب.
3: وبما أن هذه الفرقة هي كتمثل بلادي فإن شاء الله غادي يكون الخير.
1: طيب. تفضل.
2: 2-1 إن شاء الله.
1: 2-1
2: وغنفرحوا.
1: شكرا شكرا شكرا لهوبا هوبا إسبريت من مونتي كارلو دول. حاب تقول كلمة يبدأ عليك.
3: بغيت نشكرك على هذا اللقاء.
1: طيب، كلمة أيضا عن مدينة الصويرة والاحتفاء بهذا المهرجان، يعني بعث الروح في الموسيقى العالمية، يعني الصويرة فعلا أصبحت بوابة أو منبر لثقافات العالم في الموسيقى.
3: لا لا، الصويرة
1: يعني من حسن حظكم ومن حسن حظ الفرقة.
3: تماما، الصويرة هي اللي من بين المدن اللي كتمثل كاع داكشي اللي قلنا، يعني ملتقى الحضارات، ملتقى الطرق ديال بزاف ديال الناس، بزاف ديال الآراء، بزاف ديال الناس جايين من ملتقى العالم، وهنايا كل واحد كيجي كيمثل الموسيقى ديالو، لا كولتور ديالو،
1: ثقافته.
3: ثقافة.
1: شكرا شكرا لكم عثمان وأنور من فرقة هوبا هوبا إسبريت.
4: سيداتي أنساتي سادتي، الخطوط الفضائية المغربية ترحب بكم على متن المركبة من نوع سبوتنيك 2008 المتجهة نحو اللاعلم. مدة سفر غير محددة لحد الآن، والسرعة جد مرتفعة، أحوال الطقس ماشي حتى لتما.

0: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوالة لمونتي كارلو الدولية.
1: وشكراً لمستمعينا على متابعة برامج مونتي كارلو الدولية. عاطف،
2: ونحييكم أينما كنتم، ونتمنى لكم دائماً طيب الاستماع وطيب الاستمرار مع مونتي كارلو الدولية وبرامج متنوعة. ولا ننسى أيضاً الأخبار. تحية لك دوني.

0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.
2: الحادي عشر صباحاً في باريس.
0: هدى العناز.
2: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الولايات المتحدة الأمريكية تقصف 6 جسور في إيران، والصحة الإيرانية تفيد بارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية إلى 38 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين. اجتماع ثلاثي لبناني إسرائيلي أمريكي عن بعد لبحث آليات تطبيق المناطق التجريبية المتفق عليها في مفاوضات روما، بعيد مصادرة سوريا شحنة أسلحة مهربة إلى حزب الله من العراق. الرئيس الأمريكي يتهم الصين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وبكين تستنكر ادعاءات ترامب وتصفها بالمزاعم المختلقة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بالملف الإيراني الذي يبدو أنه يتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا بعد انهيار الهدنة الهشة بين طهران وواشنطن وعودة المواجهات العسكرية إلى الواجهة، حيث قتل 8 أشخاص وأصيب 20 آخرون في ضربات أمريكية جديدة استهدفت بنى تحتية في جنوب البلاد وغربها، وذلك وفق ما أفادت به وكالة إرنا الرسمية. تفاصيل أوفى حول التصعيد الأمريكي معك سميرة والنبي.
3: في آخر التحديثات الأمنية أعلنت المصادر الإعلامية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية استهدفت بنى تحتية في عدد من المحافظات الإيرانية، لافتة إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين. وأوضح المصدر نفسه أن 6 جسور استهدفت في محافظة هرمزجان الجنوبية المطلة على مضيق هرمز. جاءت هذه الضربات بعد إعلان القيادة الأمريكية المركزية استكمال أحدث موجة من عملياتها العسكرية ضد إيران، لتكون الليلة 6 على التوالي من الضربات الأمريكية. القوات الأمريكية استهدفت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفنا حربية لإطلاق ذخائر دقيقة، وأصابت 10 الأهداف العسكرية الإيرانية، وشملت مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي وبنى تحتية لوجستية عسكرية وقيادات بحرية في الجمهورية الإسلامية. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات تأتي لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتروم مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة طهران على الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز ودول الجوار.
2: شكرا سميرة. ودائما في إيران، حيث أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية إلى 38 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين. في بريطانيا، قالت الشرطة البريطانية اليوم إنها وجهت اتهامات لرجل يبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في تقديمه المساعدة لجهاز مخابرات إيراني. إلى لبنان وعشية اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي لمناقشة آلية تطبيق المناطق التجريبية شمال نهر الليطاني وجنوبه، أعلنت سوريا أمس عن مصادرة شحنة أسلحة مهربة إلى حزب الله من العراق. فما المنتظر من هذا الاجتماع؟ وكيف يمكن لعملية تهريب الأسلحة إلى حزب الله أن تؤثر على جهود الحكومة اللبنانية لتطبيق اتفاقها مع إسرائيل؟ لنستمع لمراسلنا نقول نصيف، كان معنا في نشرة سابقة في فقرة مباشر مع مراسل.
4: نعم، ينتظر أن يلتئم اليوم الجمعة اجتماع افتراضي عن بعد بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين وأمريكيين للبحث في آلية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية المتفق عليها في مفاوضات روما في 14-15 تموز. الاجتماع مخصص لتحديد موعد التطبيق المرجح أن يكون الأسبوع المقبل، مع أن الجيش اللبناني أعلن أمس أنه باشر تسيير دوريات في المنطقة التجريبية الثانية، أي جنوب نهر الليطاني غير المحتلة من إسرائيل، وتضم 5 بلدات هي الغندوري وفرون وصريف وقلوي وبرج قلوي، لما هي مظاهر مسلحة لحزب الله. أما المنطقة التجريبية الأولى التي تقع في زوطر الغربية شمال نهر الليطاني وتحتلها وتحتل إسرائيل أجزاء منها، فسيصير إلى مباشرة تطبيقها قبل الوصول إلى موعد القمة اللبنانية الأمريكية في واشنطن الثلاثاء بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، بغية إظهار جدية مباشرة تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. إسرائيل تريد التحقق من جدية الجيش اللبناني في بسط سيطرته على بلدات المنطقتين التجريبيتين وتجريد حزب الله من سلاحه وفرض سلطته عليها قبل الانتقال إلى مراحل مناطق تجريبية أخرى، بينما ينتظر الجيش اللبناني أن يتحقق بدوره من جدية إسرائيل في الانسحاب من البلدات التي احتلتها توطئة لعودة الأهالي إليها.
2: وإلى آخر خبر في هذه النشرة، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اتهامات للصين بشأن ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. في المقابل استنكرت الصين ما وصفتها بادعاءات مختلقة وافتراءات خبيثة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم، أعود وألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.
0: الآن غدا، طارق حمدان.

0: برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نناقش فيها موضوع تصاعد العنف بين القاصرين، ونسأل كيف يمكن أن يتحول الغضب إلى جريمة. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع من مصر، دلي الصراف الأستاذ في معهد العلوم الاجتماعية من لبنان، خولة الرنتيسي مستشارة علاقات أسرية من الأردن، ودكتور سميرة الغامدي الطبيبة النفسية ورئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة من السعودية. أما في فقرة إصدارات نتوقف عند كتاب ضل غريبة للكاتبة الفلسطينية رشا حلوي التي ستنضم إلينا للحديث عن إصدارها الجديد. نوجه لكم الدعوة مستمعينا بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: أنا غدا طارق حمدان.
0: كثيرا ما نسمع عن تصاعد العنف بين الأطفال والمراهقين وعن جرائم قتل يرتكبها قاصرون، فهل نحن أمام مشكلة مرتبطة بالتربية والبيئة الاجتماعية، أم أن هناك عوامل أخرى تقف وراء هذا السلوك المتصاعد في العديد من البلدان؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع ينضم إلينا من مصر. نرحب بك أستاذ وليد.
2: أهلا وسهلا بك، أنا أستاذ دكتور علم الاجتماع، أهلا بك وأتشرف بيك وبكل السادة اللي بيسمعونا. أهلا وأنا بشكرك الحقيقة على طرح هذا الملف المهم. اسمح لي أقول لك في البداية.
0: تفضل
2: أستاذي. اسمح لي أقول لك في البداية إن الموضوع ده موضوع غاية في الأهمية لأسباب كثيرة. طبعا فعلا في تصاعد في أحداث العنف، ليس من حيث العدد ولكن من حيث الكيفية. بمعنى احنا ما عندناش احصاءات او ارقام تقدر تقول نسب العنف اللي بيرتكبها الاطفال او المراهقين، ولكن احنا شايفين من خلال ملاحظاتنا الميدانيه تصاعد هذه الاحداث. الحقيقه السبب هنا تقدر تقول اسباب متعدده، ولكن انا بحييك لسبب. النهارده كنت بتطرح في المقدمه بتقول هل يرجع السبب الى التربيه ام الى البيئه الاجتماعيه؟ اسمح لي اقول لك انه بيرجع الى سبب ثالث معاهم، وهما الاثنين طبعا متكاتفين. ولكن هنا البيئه الاجتماعيه نقدر نضيف ليها البعد الرقمي، والبيئه الرقميه لان كثير من احداث العنف المبالغ فيه اللي بيرتكبه الاطفال بيرجع الى الالعاب الالكترونيه اللي هما بيخوضوها. ان بيتحول احيانا بشكل لا ارادي العنف الى سلوك او اسلوب حياه. طيب. نتيجه ممارسه هذه الالعاب العنيفه. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، بعض الالعاب الالكترونيه بتحرض على العنف في بعض الأوامر وبعض التكليفات، وبالتالي عشان يفتح مرحلة أو ينفذ مرحلة أحيانا تمام بيتعلم سلوك العنف من هذا الأمر.
0: أستاذ وليد، يعني لو سمحت لي، هل السبب الرئيسي الألعاب الإلكترونية؟ البعض يقول يعني البيئة التي ينشأ بها الأطفال هي بيئة عنيفة، من المنزل إلى من تعنيف المنزل إلى تعنيف المدرسة إلى الشارع. ما رأيك بذلك؟ وكيف يفسر أيضا علم الاجتماع انتقال بعض الأطفال من العنف اللفظي إلى العنف الجسدي الذي يتحول إلى جرائم خطيرة في كثير من الأحيان؟
2: سؤالك ممتاز. لسبب، لا نستطيع أن نكسر العنف في عامل واحد بالذات عند الأطفال. هي عوامل كثيرة مع بعضها البعض. أولا العنف ضد الطفل داخل الأسرة هيولد عنده سلوك عنيف. ممارسة الأب العنف ضد الأبناء بيولد العنف، أو الأبناء بيتجهوا سلوكهم إلى العنف. كمان التربية فيما يمكن أن نسميه بالتربية على العنف. ده هذا ناحية أو هذه ناحية. السلوك العام أو العنف اللي موجود في وسائل الإعلام وفي الشارع اللي بيتعرض للطفل بيولد مزيد من العنف. حقيقة تقدر تقول إن دي أسباب مركبة وأسباب كلها بيخدم بعضها البعض، ولا تستطيع أن تعزل عامل عن آخر. ألعاب إلكترونية، دراما عنف أحيانا بيتفرج عليها الأطفال، سلوك أو تربية داخل المنزل على العنف، السلوك بيشوفه في الشارع، مشاهدة الريلز والمقاطع الصغيرة اللي بتعمل نوع من أنواع الأنشطة الروتينية. على فكرة في حاجة اسمها الأنشطة الروتينية، ضيف على ده بقى حاجة الجرائم الكبرى اللي حصلت. الجرائم الكبرى اللي حصلت ليس على مستوى القدر المحلي ولكن على مستوى العالم، نكتشف ان الاطفال لما يجي يرتكبوها كانوا يعني كان احد العوامل الدارك ويب، فاهم، ان يتعلموا هذه الجرائم من الدارك ويب. ده برضو احد العوامل
0: استاذ وليد.
2: يعني نرجع
0: يعني عفوا، عندما نتحدث عن العنف الذي يصل الى مرحله الجريمه عند القصر، هل ذلك ظاهره فرديه ام ربما انعكاس لتحولات يعيشها المجتمع باكمله؟
2: لا أستطيع أن أقول أنها تحولات اجتماعية، لسبب أن في جيل زد وجيل ألفا بالذات على وجه التحديد الجيلين دول، هما العنف اللي عندهم يعني وفقا للملاحظات الميدانية مش كتير ولكنه خطير، يعني عدده مش كتير ولكن الجرائم بتاعتهم بتصل إلى القتل بطرق فيها إبداع كمان على فكرة، فيها خطورة. فبالتالي نقدر نقول أن هي أحداث فردية، تمام، أحداث فردية، مع العلم أن كل حدث فردي بيكون جزء من سلوك جمعي، إنما هي ما نقدرش نعممها أو نقدر نقول ظاهرة اجتماعية، ولكن هي مرتبطة بالتحولات الاجتماعية اللي مرتبطة بالأسرة، مرتبطة بالتحولات طبعا، لكن هي ليست ظاهرة اجتماعية بقدر ما هي حالات فردية ناتجة عن ظروف بيئية، ظروف تكنولوجية، ظروف رقمية، ظروف شخصية. أحيانا على فكرة في توترات نفسية وأسباب نفسية تدفع إلى إلى إلى إلى هذا العنف لدى الأطفال، والحرمان على فكرة في مرحلة الطفولة يؤدي إلى هذا العنف. هي أقدر أقول لا أستطيع أن أعامل وأقول أنها ظاهرة اجتماعية، ولكن هي حالات أخيراً فردية.
0: نعم أخيرا دكتور وليد رشاد، هل أصبح فعلا العنف أكثر قبولا في الثقافة اليومية سواء في الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى أي مدى يعني هذا القبول إن وجد يؤثر على سلوك المراهقين واليافعين؟
2: برضو بقول لحضرتك برضو سؤال، يعني هو في قدر من الذكاء الشديد، ولكن أقول لحضرتك على حاجة، إحنا لا نستطيع أن نقول أن هناك قبول للعنف. أي عنف سواء عنف فردي سواء عنف جمعي سواء عنف على الشباب أو المراهقين أمر غير مقبول. وهقول لحضرتك على حاجة، العنف عند الأطفال بالذات والنشأ والقصر والمراهقين أمر غير مقبول، المجتمع ما بيقبلوش. والدليل على ذلك أن إذا ارتكبت جريمة قام بها طفل ونفس الجريمة قام بها شاب كبير أو رجل كبير، ستجد أن المجتمع سيتحول إلى الحديث أكثر على الجريمة التي ارتكبها الطفل وليس البالغ. معنى ذلك أن هذا الأمر غير مقبول تماما لدى النشء والأطفال ولا لدى الكبار. ولكن لو إحنا حاولنا نقارن بين الفئات العمرية، العنف اللي بيمارسه الأطفال هو غير مقبول اجتماعيا، حتى تعاطي المجتمع معاه وتعاطي السوشيال ميديا معاه وتعامل الأوساط معاه، حتى الأوساط الإعلامية والأكاديمية.

0: الأستاذة دولي الصراف، الأستاذة في معهد العلوم الاجتماعية في لبنان. نرحب بك أستاذة دولي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا بك وسعداء بانضمامك إلينا. أستاذة دولي، يعني إلى أي مدى تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز العنف لدى المراهقين؟ وهنا لا نتحدث فقط عفوا عن التواصل الاجتماعي، بل أيضا عن التطور التكنولوجي التي يعني نعيش فيه كمجتمعات بشكل عام.
1: يعني مما لا شك فيه أن العالم الرقمي قد عزز ثقافة العنف لدى المراهقين ولدى الأطفال بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن العالم الرقمي يؤدي بطبيعة الحال إلى أن يكون هناك محتوى واسع من الثقافة الرقمية. يعني أتحدث على سبيل المثال عن الألعاب الإلكترونية العنيفة، أتحدث عن المشاهد الصادمة العنيفة التي ليس عليها أي نوع من أنواع الرقابة. أيضا لأن العالم الرقمي يرتكز بشكل أساسي على ما يعرف باقتصاد الانتباه، أي جذب التفاعل الذي أحيانا كثيرة يكون يرتبط بالمحتوى العنيف. كل هذه الأمور تجعل إذن من المراهق يتعلق بالمحتوى العنيف أو يلجأ للمحتوى العنيف، لا سيما عندما يكون هناك نوع من المواجهة أو من العلاقة السيئة بينه وبين الأهل. إذن هو يحتاج إلى نماذج أخرى، إلى نماذج بديلة، إلى نماذج يتقلد بها ويتمثل بها، وهذا ما يوفره العالم الرقمي بطبيعة الحال. لهذا نجد بأن العالم الرقمي وبالفعل عزز من سلوك العنيف لدى المراهقين.
0: نعم، العديد من البلدان العربية أستاذة دولي الصراف ومنها لبنان تشهد أزمات، نتحدث عن أزمات اقتصادية، أزمات أمنية، حروب، عدم استقرار إلى آخره. إلى أي مدى يؤثر ذلك أيضا على سلوك الأجيال الجديدة؟
1: طبعا هو يؤثر بشكل كبير، خاصة بأنه العالم الرقمي أدى أكثر إلى بروز ما يعرف بظاهرة المقارنة والمنافسة، وأيضا إلى أن تكون لنقل الاعتراف، يعني الاعتراف بالأهمية أصبح يرتبط بالمال، يرتبط بالشهرة، يرتبط بظاهرة المؤثرين التي يقلدها المراهقين. بالتالي نجد بأنه الكثير من المراهقين أصبحت أهدافهم في الحياة هي أن يصبحوا من المشاهير، ولا أقصد هنا في مجال يعني الشهادات الجامعية العليا أو غير ذلك، بل أقصد تحديدا الحصول على المال والشهرة. وهذا بالتالي جعل من التحدي تحدي يعني مرتفع أو تحدي صعب الحصول عليه، صعب البلوغ. ولهذا طبعا الأزمات الاقتصادية أدت إلى أن يكون هناك الكثير من الاضطرابات السلوكية والنفسية لدى المراهقين. هذا طبعا من ناحية أخرى هذه الأزمات أثرت على دور الأهل.
0: نعم.
1: يعني نجد أنه للأسف ضعف دور الأهل في التنشئة الاجتماعية وفي عملية الضبط الاجتماعي، وبالتالي لم يعد هناك يعني رقابة اجتماعي وأسري. طيب. على سلوك المراهق،
0: اسمحي لي أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر، يكتب إلينا من الأردن. ياسر يقول: العنف يأتي من غياب مؤسسات الدولة، ويضيف يقول: التشجيع على العنف في التربية أيضا يأتي من منطلق خوف الأهل، نحن في مجتمع عنيف وخائف. ما رأيك بهذه الرسالة أستاذة دولي؟
1: يعني طبعا أنا أتفق معه في بعض النواحي. خوف الأهل هو طبعا خوف مشروع جدا، لأنه أعتقد أن ظاهرة الانحراف الاجتماعي، وهي طبعا يعني ظاهرة يعني كبيرة ومظلتها كبيرة تحوي ضمنها العنف، هي ظاهرة يعني تنتشر بشكل واسع جدا، خاصة يعني في الدول العربية، حيث للأسف مؤسسات الدولة أحيانا يعني تغيب وهنا طبعا يعني أقصد في المدارس على سبيل المثال لا يوجد ما يعرف بالتوعية الرقمية، لا يوجد مرشدين اجتماعيين داخل المدارس، لا يوجد سياسات وقائية عامة.
0: نعم.
1: هذه السياسات الوقائية

0: أعتقد أنها أساسية. طيب. ويشعر الأهل
1: بي
0: يعني إلى حد ما بنوع من الأمن.
1: أستاذة دولي نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا دكتور سميرة خالد الغامدي المختصة النفسية ورئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة من السعودية. نرحب بك دكتور سميرة.
2: مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بك. نسمع كثيرا عن جرائم يرتكبها أطفال قُصّر. دكتور سميرة الغامدي، عندما يرتكب طفل أو مراهق جريمة عنيفة، هل يكون ذلك نتيجة لحظة غضب أم أن هناك ربما مؤشرات نفسية تسبق الجريمة؟
2: خلينا نتكلم على نقطتين مرة مهمة.
1: تفضلي.
2: احنا دائما نعتبر انه المراهق قنبلة موقوتة، لكن من المفترض انه احنا ننظر له على حسب النموذج البيئي. يعني المراهق هو عبارة عن مجموعة من الاشياء، هو اسرته، اقرانه، المجتمع اللي عايش فيه. اذا هو نموه وصحته النفسية، ما عنده اندفاعية، ما عنده اعاقات معينة، ما عنده إشكالية في سلوكه، ما هو كونداكت مثلا، أو عنده اضطراب في الشخصية، نجي للمرحلة الثانية، الأسرة. هل هي الأسرة سليمة؟ هل الأسرة مفككة؟ هل عندهم عنف أسري؟ هل في نيجلكتينج وإهمال؟ أساليب التربية سواء الإهمال أو السيطرة؟ نجي في المدرسة، هل بيئة المدرسة جيدة ولا عندهم تنمر ولا في ضغوط ولا في ضعف في الولاء والانتماء للمدرسة؟ ونجي آخر شيء للمجتمع، البيئة اللي عايش فيها الطفل. وهو ده طفل أقل من 18، طفل مراهق. الإعلام وإيش بيبث لنا، طبعا السوشيال ميديا الآن اللي أصبحت يعني هي المحرك الحقيقي لأولادنا، والسياسات الوقائية والأنظمة.
1: نعم.
2: لازم نعرف أنه مؤخرا تراكمت عوامل الخطورة على المراهقين. ما ينفع نقول أنه لحظة اندفاع. المراهق ده بيعيش في أسرة مضطربة زي ما قلت، بيتنمر عليه، بتتشكل شخصيته. فلما بيندفع فهو أساسا عنده نشاط انفعالي عالي، أساسا هرموناته فيها عدم استقرار، فما بالك لما يتعرض لموقف أكيد ممكن مقتل، ممكن يأذي. عشان كده أنا دائما أقول لما يحصل لمراهق كده، المتهم الأول الأسرة والمجتمع مش المراهق.
1: دكتور سميرة، كيف نفرق بين السلوك العنيف أو العدواني، بين قوسين، الذي قد يكون طبيعي في بعض مراحل النمو، وبين السلوك الذي يستدعي تدخلا متخصصا؟
2: طيب، هو في الحالتين يستدعي تدخل متخصص. دائما لو كان عندي طفل صغير، خصوصا في اضطراب السلوك عند الأطفال اللي هم نسميهم الكوندكت، لما تيجي الأم من الطفل هو صغير تقول لك هو مختلف عن أخوانه، هو أعنف، هو يتصرف رغم أنه البيت هادئ والأمور طيبة والمدرسة كويسة والبيئة جيدة، لكن الولد ده مختلف، يسرق، يخبط، يضرب، يأذي، يكذب، يهرب من المدرسة. هذا يحتاج تدخل متخصص بالتعاون مع الأسرة. أو يجي على الوجه الآخر أنه في طفل عادي ولكن نشأ في بيئة كلها خلل. فمثلا حصل في المدرسة خناقة مشاجرة كبيرة وأحد أذى أحد، ولما نجي نعمل البحث حقهم دراسة الحالة نجد أن الطفل ده خارج من بيئة الأم والأب مدمنين، المدرسة كلها بيئتها سيئة، الولد عايش في فقر شديد أو في الشارع، كيف حيكون؟ حيكون سليم؟ تعرض للتحرش أو للاعتداء الجنسي؟ كيف حيكون؟ أكيد حيكون عنيف. فهم في الحالتين يحتاجوا تدخل، ولكن في تدخل، وطبعا في تدخل ثالث وقائي اللي هو من بدري، بنوعي الأزواج، بنوعي الأسر كيف البيئة الكويسة. ولكن لما يكون عندنا الحالتين، سواء اللي بيشوف مؤشرات خطورة مبكرة، ده نسميه تدخل مبكر،
1: وهذا مهم،
2: أو في الحدث طيب. نفسه تدخل
1: عادي. دكتور سميرة الغامدي، ما هي الإشارات التي يجب على الأهل التقاطها وعدم تجاهلها؟ هل هناك إشارات ربما قد تقول لنا أن هذا الطفل يعني لديه سلوك عنيف خطير يستدعي تدخلا طبيا؟
2: نعم، زي ما قلت لحضرتك من شوية، هي تبدأ من الطفولة، الكوندكت يبان عليه العلامات من الطفولة. أشهرها وأشهرها العناد بدرجات عالية، يعني مثلا الواحد يكون عنده طفلين أو ثلاثة أو أقران مقربين، أولاد عم أو أولاد خالة، تقوم تيجي الأم أو الأب يقول بس عناده زيادة.
1: نعم.
2: عناده يصل للعنف، إنه ممكن يضربهم، هم يضربوا، ممكن يتخانقوا الأطفال يضربوا بعض، بس هذا يضرب لدرجة الإيذاء، أو مثلا زي ما قلت لك ممكن يسرق، مش ياخذ بس كده لانه ما عرف يسرق من بيته او من بيت غيره، ما عنده شعور بالذنب، يغلط ومندفع ويعيد الغلط، يتحدى السلطة. نحن دائما نقول إنه أنتي سوشيال، يعني يتحدى السلطة، يعني الناس ماشيين في مسارهم مع أكثر مسار. لما ندخل المدرسة تلاقيه دائما أكثر واحد يهرب، معنه ممكن يكون مرة ذكي مرة شاطر، لكن يهرب يدور الأشياء اللي يعطي يطلع الآخرين غلطانين وهو مو غلط، يوصل الأسرة والمدرسة لدرجة إنه في مشكلة. هذا الشخص مو طبيعي. هنا لازم الأم لما تشوف المؤشرات، خصوصا أرجع أقول لو كان البيت مستقر، لكن لو إحنا كآباء وأمهات أو مجتمع بنحس أنه عندنا مشكلة قبل ما نقول أصل الولد فيه وفيه، نحل مشاكلنا إحنا.
1: اسمحي لي أنا أقرأ لك رسالة المستمعة أم أحمد تكتب إلينا من البحرين. أم أحمد تقول شقيقتي لديها ولد يقوم بافتعال المشاكل دائما، مع أنه في بيئة صحية ونظيفة وميسورة، تم تسجيله في أرقى المدارس، الأهل أيضا يعطفون عليه كثيرا، ولكن لا يوجد فائدة مع هذا الولد وهو عمره 15 عاما. وتقول ما الحل؟ ما رأيك برسالة المستمعة أستاذ أم أحمد؟
2: أيوة أتكلم عفوا.
1: تفضل. نعم.
2: الحل إنه هذا الطفل لازم الأم والأب يتعامل لهم بحث اجتماعي. نعتقد إحنا لما ندخل أولادنا في مدارس غالية أو نلبسهم أحسن لبس أو نجيب لهم خدم وحشم معناه كده ربيناهم. لا، أول شيء لازم تعمل دراسة حالة للأسرة، هل هم فعلا بيقوموا بالمقومات الأساسية لتربية الابن؟ اثنين، هذا الولد عمره 15 سنة، يعني ممكن تكون بيئة الرفاق عندهم مشكلة. وأنا قلت لك تراكم العوامل الخطرة في أنه يكون في رفاق بمدمنين، هو شخصية سلبية فبيتابعهم، أو يكون عنده إشكاليات في سلوكه كأنه ما يعرف يعبر عن نفسه، أو قد يكون تعرض لمشكلة فهو برضو تحولت ردة فعله إلى عنف. لازم يتعامل له تقييم وبعد كده برنامج سلوكي طويل المدى.
1: ولكن هل نولي الصحة النفسية للأطفال والمراهقين الاهتمام الكافي في مجتمعاتنا بكل صراحة دكتور سميرة؟
2: لا. وأنا قلت لسه من شوية بقول لحضرتك، يعتقد معظم الناس أنه حتى لما يجونا في العيادات أنه الولد فيه كذا، تلاقي أي أحد مثلا، مش كل الناس، يقول له ليه الولد بيدرس في مدرسة كويسة، عنده مصاريف كويسة، أمه أبوه عائلة معروفة، ما سألوا عن التفاصيل الأخرى، ترى تعرض لتحرش، تعرض لأذى، هل هم أب وأم سويين؟ فطبعا أنا أتمنى يصير تركيز أكثر، مو دائما عندنا في سيدي في مجتمعاتنا العربية المتهم مراهق مندفع ما يفهم. عمرنا ما نحمل نفسنا المسؤولية كعاد أدلت، وأنا أقول إحنا السبب الرئيسي 70% من إنه أطفالنا غير سويين.
1: أعود إلى خولة الرنتيسي مرة أخرى، مستشارة علاقات أسرية. أستاذة خولة، كيف يمكن للأسرة أن تزرع لدى الأطفال القدرة أيضا على ضبط الغضب وحل الخلافات دون عنف؟ كيف يمكن تعزيز ثقافة اللا عنف في المنزل؟
3: طبعا أول إشي الأسرة لازم تعمل هذا الإشي بالقدوة، لأنه أنا أضلني أحكي لطفلي أو المراهق أنه أنت ما تضرب أو ما تصرخ أو ما تشب لأنه عيب أو ما بيصير، وأنا كوالد والدة بصب وبصرخ عليهم قدامهم. كثير من المشاكل لما بيجي عندي كانت انه من اكتسبت هاي العاده، عشت في عائله طول الوقت يستخدم الصوت العالي، الغضب، الصراخ، التكسير، فاتبعت هذا الاسلوب. فانا احكي له شيء وانكد شيء ثاني، هذا اكيد ما راح يكون قدوه حتى للاولاد يكتسبوا هاي المهاره او يكتسبوا كيف طريقه التعبير عن حالهم او التواصل او التخلص من العنف او الغضب. ثاني شيء، اخصص وقت يومي انا كأب وام اتحدث مع هذا المراهق، اعرف شو بيصير معه في المدرسه. احنا زي ما حكينا بنخصص وقت انه احنا ندرسهم، نطلعهم، نلعبهم رياضه، نعمل لهم انشطه كثيره، لكن نحكي معهم نتحدث. بتلاقي انه الاب معظم وقته يشتغل عشان يجيب فلوس، وطبعا هذا يحترم عليه، او الام كمان. اما اي وقت يقضوه مع اولادهم احنا تعبانين مش قادرين، بتفرجوا على التلفزيون مع اقاربهم، فبقدر الطفل معظم وقته مع اصدقاء ممكن يكونوا مش مفيدين، مع سوشيال ميديا ممكن تضره، او العاب عنيفه. فقد ايه بخصص وقت اعرف شو صار في نهاره، كيف اقدر اوجهه بدون حكم عليه، بدون ما كل ما يحكي لي قصه اقول له هذا غلط، هذا عيب، ليش عملت هيك، لا أخليه يحكي بعدين أساعده أوجهه بطريقة غير مباشرة إنه كيف يتصرف إذا واجه مشاكل في المدرسة. ثاني إشي إنه أحط عقوبات حازمة ضد أي أعمال عنف في البيت، يعني إذا غلط ما أجي أقول له لا مرة ثانية ما تعيدها، لا معلش بتغير لما يكبر، لا أعاقبه عن طريق مش إني أضربه طبعا، أحرمه من أشياء زي التليفون زي وقت يطلع زي مصروف معين، وأعطيه بدائل عنه زي أنشطة مثل عمل تطوعي، رياضة معينة، إشي يساعد فيه عشان يكون بديل لتفريغ الطاقة أو العنف اللي عنده أو الشحنات الانفعالية اللي عنده بطريقة صحيحة. هذا دوري في الأسرة بحثي أنا.
1: نعم. وعندما يعتدي طفل على زميله كيف يجب أن يتصرف الأهل بطريقة تربوية لا تزيد المشكلة تعقيداً؟
3: أول شيء لازم نعرف إنه المدرسة والأسرة لازم يشتغلوا مع بعض، هم نظام واحد، حدا يشتغل بدون الثاني ما رح يزبط. قد في المدرسة اللي اعتدى على زميله في عندهم نظام للتعامل مع التنمر، نظام صحيح. قد في عندهم إرشاد أسر قوي نفسي إنه يحسس الطفل إنه لو عملت هيك شو الغلط وشو البديل، إنك مثلا زميله ظلمه، طب أنا بدي أدافع عن حالي بس بدون ما أأذي أو أضرب، وأستخدم وسيلة الحكي الكلام، أخذ حقي بطريقة ما أستخدم لغة الجسد، الصراخ، الإيذاء النفسي لزميلي اللي أسألي مثلا. ممكن يجي هذا الزميل يحكي لك أنا عملت هيك لأنه هو أسألي هذا الزميل، طب أنا بدي أحمي حالي، بدي أدافع عن حالي. فأنا لما أحط نظام في المدرسة أو في البيت لإدارة الغضب والتواصل، بيقدر هذا الطفل يعبر أو المراهق يعبر عن حاله بالكلام، بينما لما يجي للأهل يقولهم ضربني زميلي يقولوا له خلاص أضربه، أو المرة الجاي روح احكي للمدرسة وروح يخبر المدرسة والمدرسة ما تأخذ أي تصرف، الطفل هذا بيعرف أنه هو اللي لازم يأخذ التصرف بنفسه. طب روح ممكن يؤذي زميلي
1: وهذا يعود ربما إلى رسالة المستمع ياسر عندما تحدث عن غياب المؤسسات. اسمحي لي أن أعود إلى الأستاذة دولي أصرف، أستاذة في معهد العلوم الاجتماعية في لبنان. أستاذة دولي أصرف، يعني يبدو أن الموضوع هو أكبر بكثير من مجرد يعني أطفال مراهقين وعنيفين، الموضوع متعلق بمنظومة اجتماعية هي بحاجة إلى تغيير، هل هذا صحيح؟
0: صحيح صحيح، أتفق معك، لأنه لا يمكن تفسير العنف من خلال سبب واحد، هي منظومة متكاملة. أتحدث بطبيعة الحال عن عوامل شخصية، أسرية، مدرسية، ثقافية، اقتصادية ورقمية، وأنت يعني تدرك جيدا أن العالم يتغير بوتيرة سريعة جدا، وهذا طبعا يعني هذا الأمر يؤدي إلى زيادة العوامل التي تؤثر على هذه الظاهرة.
1: نعم، ما السياسات الاجتماعية ربما الأكثر فاعلية للوقاية من هذه الظاهرة؟
0: يعني مما نشك فيه أن أبرز السياسات الاجتماعية الواجب اتباعها يجب أن ترتبط بدرجة الأولى بالمدرسة. لماذا اخترت المدرسة؟ وأنطلق طبعا بالإجابة من الحوار الذي دار بينك وبين أستاذة خولة، لأنه أحيان كثيرة فقد الشيء لا يعطيه، يعني بمعنى الأهل الذين ليس لديهم أي دراية بعملية الضبط الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية التي تتفهم المراهق، إذن لا أستطيع أن ألومهم أو لا أستطيع أن أطلب منهم أن يقوموا بدور صحيح. أما المدرسة فأعتقد أن عليها مسؤولية كبيرة بهذا الدور، وبالتالي يجب على المدارس، وهذه طبعا سياسة حكومية، يجب على المدارس أن توفر مواد ترتبط بالتوعية الرقمية داخل المدارس، التوعية من العنف، من الانحراف الاجتماعي بأشكالها المتعددة. يجب أن يتوفر فريق داخل المدرسة من أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، لمتابعة جميع الحالات، يعني حالات الأطفال ربما العنيفين أو ذوي الميراث الصعب أو غير ذلك. هناك دور أيضا على وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن عليها توفير دليل إرشادي للأهل ولأفراد المجتمع بشكل عام حول الاستخدام الآمن من الإنترنت. هناك أيضا السياسات التي يجب أن تسعى إلى كيفية استغلال وقت الفراغ عند الناشئة. هنا يعني إن سمحت لي فقط أود الإشارة أنه في دراستي أجريتها منذ سنة، سألت عينة كبيرة من المراهقين هنا في لبنان ماذا تفعلون في أوقات فراغكم، ف 88% أجابوا بأنهم يستخدمون الهاتف. إذن أين الجمعيات الرياضية والكشفية والمؤسسات الشبابية التي يجب أن توجه إلى المراهقين لاستثمار طاقاتهم ووقت فراغهم، بالإضافة طبعا إلى جميع الحملات التوعية التي يجب أن تكون على وسائل الإعلام سواء التقليدية أو الرقمية.
1: أعود أخيرا إلى دكتور سميرة خالد الغامدي. دكتور سميرة خالد، ماذا تقولين للمستمعين الذين يشعرون أحيانا بسلوك عنيف نابع من أطفالهم؟ باختصار شديد.
2: بحقيقة أنا بالنسبة لي دائما المساءل أرجع أقول الأهل، وإذا هم يشعروا بغضب لازم يراجعوا نفسهم. يعني الأهل بيتعاملوا مع الطفل كأنه مشروع، هم فشلوا في يوم من الأيام إنهم يحققوا أحلامهم وأهدافهم فيعتقدوا إنه الطفل ده لازم يحقق لهم. هي لا، الطفل ده كيان كامل له احتياجاته وله أشكاله، إحنا كأسرة لازم نعينه على إنه يحققها، مو نعينه على إنه يحقق أحلامنا إحنا. وأنا أقول إنه أي طفل يكون عنده مشكلة لازم نجرم الأم والأب، ويمكن هذا القانون عندنا في السعودية الآن، لما المراهق يحاول الانتحار أو يصير فيه تنمر ترى ما بيسائلوا المراهق، بيكون في من لجنة الحماية فريق يجي يسائل الآباء والأمهات إيش اللي وصل المراهق لهذا الوضع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سميرة خالد الغامدي، الأخصائية النفسية ورئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة من السعودية. وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذة خولة الرنتيسي مستشارة علاقات أسرية، والأستاذة دلي أصراف أستاذة في معهد العلوم الاجتماعية في لبنان، ووليد رشاد أستاذ علم الاجتماع من مصر. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

الدكتور قطعي اداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم، وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جب هدية عيد الام، وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش، وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك هيعيش.

انا مش ماشي في شرايينك، كان ممكن اساومك لكن صورتي حتتهز في عينيكي وكبرت شويه.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا النصر وإياكم إلى فقرة الزهرات. اليوم لدينا زهر مؤثر وجميل وحميمي وعاطفي مع الكاتبة رشا حلوي.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: ظلت غريبة هو عنوان الكتاب الصادر حديثا عن تاريخان الجنوب للكاتبة رشا حلوي. كتاب تتقاطع فيه موضوعات الوطن والمنفى، الأمومة واللغة، الفقد والاغتراب. ليس رواية ولا سيرة ذاتية، ربما بقدر ما هو بوح لكاتبة اختارت أن تغرف من حياتها الشخصية وأن تحكي لنا بلغة مكثفة سهلة واضحة ومباشرة، تحكي لنا معنى أن تعيش امرأة فلسطينية في هولندا وأن تكون هناك عائلة. كتاب أرادت فيه الكاتبة أن تحكي عن حياتها في الغربة، لكنها ربما لامست حياة جيل عربي كامل لا يزال يبحث عن معنى البيت. سنقترب أكثر إلى الكتاب الجديد مع الكاتبة رشا حلوي، تنضم إلينا من أمستردام. مرحبا يا رشا.
2: مرحبا يا طارق. مرحبا.
0: كيف الحال؟
2: ميها تأثرت بمقدمتك يعني
0: تمام. وإحنا تأثرنا بالكتاب. هذا الكتاب الأول لك رشا، ماذا يعني ذلك؟
2: طفل جديد والله، ما الجملة محملة هيك بكليشيه، بس وفعلا هو هيك في تأثر وفي خوف كمان، وفي كمان تشوق لشو الكتاب هذا راح تكون رحلته مع القراء ومع القراءات.
0: رشا حلوي ظلت غريبة، يعني نتوقف كثيرا عند هذا العنوان. هناك لعب على كلمة ظلت، أعتقد يعني في العامية الفلسطينية منقول ظل هون يعني ابقى هنا، ظلت يعني بقيت، في الفصحى ظل تعني ضاع، فقد الطريق إلى آخره. لماذا هذا العنوان تحديدا؟ وهل فيه شيء من اليأس أم لا بصراحة؟
2: لماذا العنوان؟ كان طبعا رحلة العنوان كانت كتير طويلة، بمعنى شو ممكن يكون، شو في عنوان اللي يقدر يشبه رحلة الكتاب ومضمونه، رحلتي أنا كمان بهالفترة المكثفة زي ما ذكرت طارق، اللي فيها يمكن تحكي عن أول كم سنة من أمومتي. نعم. لبناتي. فكان في محاولة إنه أختار إشي يشبه الكتاب.
0: ألو؟
2: نعم. سمعني؟
0: عم بسمعك، تفضلي رشا.
2: نعم. يكون قريب للقلب. فبما إنه كمان الكتاب فيه اقتباسات بالعامية الفلسطينية، وهي يعني الفلسطينية العامية متنوعة وغنية ومختلفة من شمال فلسطين لجنوبها، فكان إشي اللي بيشبه أنا عميتي وقرب هاي اللهجة من قلبي. والإشي يأس، سؤالك على يأس، لا هو مش بضرورة يأس، في واقع اللي فيه إحساس بالغربة دائم وفي البحث الدائم عن البيت كل وقت بفلسطينيتي وبكوني امرأة وبكوني تركت البلد تعالوا بين قوسين بشكل اختياري. في البحث عن البيت هذا يمكن أحيانا لازم نتقبل الشعور بالغربة كإحساس دائم، وهناك فيه بهذا المساحة السبيس تعنقول نخلق البيت اللي عم ندور عليه.
0: نصوص شفافة واضحة سهلة قريبة إلى القلب. رشا حلوي متحررة من الثقل الأدبي، كيف كتب هذا الكتاب؟ ومتى قررت أن هذه النصوص يجب أن تتحول إلى كتاب؟
2: الكتاب بلشت أشتغل عليه بالضبط بأول بسنوات، يعني بالأول سنة من أمومتي. أنا صرت أم أكيد أول كان مستحيل هقدر أكتب بسبب محاولات الاعتياد لواقع جديد اللي كمان فيه كتير تحديات حتى عملية، بمعنى كيف ممكن أكون أم في مكان اللي فيه غريب عن لغتي، عن بيئتي الاجتماعية، بعيد عن أهلي، عن أمي، عن دوائري الآمنة تعنقول. فكان شوي صعب التفكير خارج كيف ممكن أن ننجو بهاي اليوم يوم. بس بعدين مع الوقت كنت حاسة إنه عندي حاجة لمحاولة فهم شو أنا عم بعيش، هذا الصدام مع الأمومة اللي فتح شبابيك على ذاكرة وعلى طبقات عديدة من تاريخ الشخص، يعني مع النساء بالعائلة، مع حالة الفقدان الجماعية اللي عاشتها جدتي في النكبة، لحتى الفقدان الشخصي بوفاة والدي. فهي رحلة من الفقدان اللي كلها بالأساس ظهرت أو تعال نقول طلعت على سطح المي بلحظة صرت فيها أم، وكنت بحاجة إنه أفهم هذا الحداد، أفهم هذا الفقدان اللي هو مش واحد، هو متنوع وطبقات عديدة، ومش يمكن بس فقداني أنا، بإني كيف ممكن أنا أكون أم بهذا الفراغ اللي بيخلق الفقدان، واللي أنت بمواجهة معه دائمة. وبنفس الوقت أنا بدي أربي وأعتني وأقوم برعاية طفلتين اللي هذا العالم كله بيعرفوش إشي عنه وبعيد عنهن وبشبهش براءة طفولتهن اليوم.
0: رشا حلوي، سنعود إلى موضوع الأمومة لأنه موضوع في غاية الأهمية، يعني وهو حجر أساسي في هذا الكتاب. ولكن قبل ذلك أريد أن نتحدث عن الغربة، من العنوان إلى المتن إلى الجو العام في الكتاب. يعني في الكتاب تقولين أن الغربة ليست دائما ربما ابتعادا عن الوطن، بل ربما قد تكون شعور داخل هذا الوطن. هل هذا ما دفعك إلى السفر، إلى الخروج من فلسطين؟ وهل تصالحت مع الغربة، مع كلمة غريبة ربما أم لا؟
2: أكيد مربوط بفلسطين. يعني أول سبب اللي خلاني أترك فلسطين هو مش شعوري أنا الشخصي، هو شعور كان دائما بحكي وحتى بالكتاب موجود في تعريف الغربة. وطبعا الغربة هي كلمة مش موجودة في أي صعب الترجمة للغات تانية، موجودة بالفارسية وبالتركية، بتجارب شعوب اللي اضطرت إنها تترك البيت، فرضت عليها الهجرة، الغربة، المنفى، السفر. فالفلسطينيين بالعموم، وأنا حفيدة جيل من أجدادي وجداتي اللي فرض عليهم واقع، اضطروا يتركوا بيوتهن وأراضيهن وعاشوا تطهير عرقي. فالفلسطيني حتى اللي بقي في وطنه بعد 48 كل وقت حاسس في غربته عن المكان، في حياة يومية بتذكروا انه غريب عن المكان، وبنفس الوقت وعايش بالبيت. فإنه ممكن اكون انا بنت عكا وبنت مدينتي، وانا حفيدة مهجرين لاجئين من إقراط، فكل وقت انت بتعيش بحياتك اليومية كأنك انت عايش في غربة بس انت في بيتك، وعندك عطش أو عندي عطش. وبعرف أنا بعبر عن جيل كتير من الفلسطينيات والفلسطينيين، عنده عطش أنك أنت تتواصل مع المكان اللي اختفى بحكم النكبة والاستعمار. فاختفى هذا المكان وظل بس بذاكرة الأجداد، وظل كمان بمخيلتك أنه هو ممكن يكون هذا المكان اللي أنت عايش فيه ممكن يكون مختلف. هذا الإحساس بالانقطاع عن هذا البيت اللي عاشوا أجدادك خلق حاجة عندي شخصية، لأنه أنا بدي أدور عليه بتفاصيل حياة صغيرة اللي بتخليني اللي بلا علاقة لإسرائيل أنا بدي، أو رغم عن إسرائيل أنا بدي أخلقه. وهذا اللي خلاني أترك فلسطين وأروح على بالأول على برلين، وألتقي أو أعيش حياة مع أصدقاء وصديقات اللي فرضت عليهم كوارثهم ببلادهم أنه يوصلوا هالمدينة.
0: رشا حلوي، في هذا الكتاب يعني نتأثر كثيرا، قد نحزن، قد نصل إلى مرحلة ربما تقفز فيها دمعة من هنا ومن هناك، ولكن قد نضحك أيضا. هو كتاب مسلي فعلا، هو كتاب جميل ومسلي وممتع، وقد نضحك كثيرا، نقرأ عن كيف تتعاملين أيضا في المنفى أو في بلد الغربة الذي كونت فيه العائلة؟ أنت متزوجة من سهند وهو رجل إيراني، ولديكما أيضا سلمى وشهرزاد، خليلك إياهم هالطفلتين. ونقرأ عن يومياتك في هولندا رشا حلوي. عودة إلى موضوع الأمومة، يحتل موضوع الأمومة مساحة واسعة في الكتاب. إلى أي مدى غيرتك الأمومة ككاتبة وكإنسانة؟
2: أنا طارق بقول أنقذتني الأمومة، مش بس غيرتني، هي اللي حطتني على المحك مع كل هذه الأحزان وهي الفقدان، وبنفس الوقت مع لعبة الحياة يعني. وهي محاولة في هذا الكتاب حتى أنه أفهم أن الأمومة هي مساحة يعيش فيها هاي ممكن عوالم متناقضة جدا، عوالم فيها خوف وفيها شعور بالظلم وشعور ببشاعة الواقع اللي عايشين فيه يعني. لا. بشاعة التاريخ وبشاعة الحاضر فيه. أنا أم كمان بأمستردام يعني، أتابع إبادة أهلي في غزة وناسي، ففي بتعيش فيها هاي الصدام مع كل أوجاع الحياة الماضية والحاضرة، وبنفس الوقت بعيش فيها مساحة للعب وللفرح وللمتعة وللرحمة اللي نحن بحاجة، واللي احنا بحاجة كبشر وكأمهات. فالأمومة حطتني على المحك مع الفقدان التاريخي واليومي والعالم وبلادي وحياتي السابقة، وبنفس الوقت كانت متسع انه انجو، مش بالمفهوم النجاة الدائم وأن أكون خارج هاي الأوجاع، لا، بس أنجو بحيث كيف ممكن أتعامل معها بالحياة اليومية من خلال علاقتي مع أطفالي، مع بنات الصغار، بأنه ألاقي مساحات اللي فيها أشعر بالأمان وأشعر بالبيت فيها.
0: رشا حلوي، لكن لديك قلق عندما نقرأ هذا الكتاب، لديك قلق من شرح فلسطين لطفلتيك، من أين ينبع هذا القلق؟
2: من البعد عن المكان، من غياب مصطلحات وغياب صور، لأني عشت وربيت في فلسطين، في فلسطين كانت فيش حاجة أنك تفسرها يعني، أنت بتعيش في مكان وبتربى فيه، ففيش حاجة أحيانا أنه أهلك يفسروا لك شو اللي صار وشو عم بيصير. انت بتسمعوا بحزن صوت جدتك، وبتسمعوا بتشموا بريحة حتى المجدرة اللي عم تعملها بحاضر من غير ما تحكي، مش بحاجة. ما كانتش امي لازم تحكي لي قصص كتير، ولا كانت ستي جيل النكبة اللي كان صعب ايضا يحكي. ففي كيف ممكن بالبعد عن المكان، مع انه على الأرض حاضر فيه انا كأمهن يعني، كيف ممكن بالبعد المسافة عنه تحكي عن المكان وتحكي؟
0: الو،
2: تخيط هيك لا. سمعني صار هيك لا مرئي من الحب، من المحبة
0: له. رشا حلوي، رشا حلوي، ضيل نصف دقيقة لازم أودع فيها، وكنا بدنا نسمع يعني أغنية كاميلا جبران بحب البحر، ولكن يعني أعدك أن نسمعها قريبا. شكرا جزيلا لك، وألف مبروك الكتاب الجديد. إذن ظلت غريبة لرشا حلوي، كتاب جديد صادر عن خان الجنوب. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس.
1: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072942. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: بيبي بيو ساوند ماشين. سيباستيان تيليه و جوليات أرمانيه.
3: مونتي كارلو الدولية.
4: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناز.
4: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. طهران تشن هجمات جديدة على أهداف أمريكية في الخليج بالإضافة إلى العراق وسوريا، وذلك إثر استهداف واشنطن لمنشآت عسكرية إيرانية. مقترحات ألمانية بتفويض قوة من الاتحاد الأوروبي لتحل محل قوات اليونيفيل في لبنان بعد انتهاء ولايتها، والصين تستنكر ادعاءات دونالد ترامب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وتصفها بالمختلقة والخبيثة. أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من منطقة الشرق الأوسط، حيث صعدت الولايات المتحدة من ضرباتها على إيران لليلة السادسة تواليا، فيما أعلنت طهران مقتل 8 أشخاص في قصف طال بنى تحتية مدنية وعسكرية شملت جسورا وميناء ومطار ومحطة للقطارات، وهو ما دفع بإيران إلى توسيع رقعة هجماتها ردا على هذه الضربات، إذ لم تكتفي باستهداف قواعد أمريكية في الأردن ودول خليجية حليفة لواشنطن، بل امتدت أيضا إلى العراق وسوريا. عن الرد الإيراني تتحدث فايزة مصطفى.
5: لم تمضي إلا ساعات قليلة على تهديد الجيش الإيراني بقصف بنى تحتية في المنطقة، إذا قام الأمريكيون بهجوم مماثل على الأراضي الإيرانية، حتى أعلن الحرس الثوري عن استهداف طائراته المسيرة مراكز وتجهيزات أمريكية في قاعدة الصخير الأمريكية في البحرين، كما استخدم الصواريخ لضرب مقاتلات أمريكية وطائرات تزود بالوقود في الأردن. وفي الكويت تم استهداف مواقع نشر القوات الأمريكية ومراكز الدعم اللوجستي الأمريكي، ما تسبب في تضرر إحدى المحطات الكهربائية الكويتية. كما طالت الهجمات الإيرانية منظومات رادار للمراقبة البحرية ورادارا أمريكيا في سلطنة عمان. أما قطر التي تلعب دور الوسيطة فأعلنت عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتداء إيراني، في حين نفى مصدر عسكري سوري قبل قليل تعرض قاعدة التنف لقصف إيراني. وفي إقليم كردستان شمال العراق قتل 8 من عناصر حزب كومال الإيراني الكردي المعارض لطهران إثر قصف معسكرهم في ضربة نسبها حزبهم إلى الجمهورية الإسلامية.
4: شكرا لك فايزة. هذا وقالت مصادر في أمن الملاحة البحرية إن مسلحين يعتقد أنهم صعدوا على متن الناقلة أسنا المحملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن في خليج عدن اليوم يسيطرون عليها. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة التي لم يتأكد العلم الذي ترفعه حددت أن ميناء بوساس الصومالي هو وجهتها التالية. اقترح الوزير أو وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي ينتهي تفويضها قريبا، وذلك لمنع أي فراغ أمني. حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك على إحراز تقدم في مسار التطبيع بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وذلك في مقابلة نادرة من نوعها بثتها قناة العربية والتي تتخذ من الرياض مقرا لها. إلى موضوع آخر، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات للصين بشأن ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ. التفاصيل معك سميرة والنبي.
6: لم تتوانى بكين في الرد بالنفي القطع على اتهامات واشنطن المثيرة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وفي آخر ما أظهرته معلومات استخباراتية كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد أن الصين قامت بتنفيذ عملية واسعة لاختراق بيانات الناخبين والتأثير على في الاستحقاقات الانتخابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2020، واستحوذت بصورة غير مشروعة

0: على ملفات ما يربو عن 220 مليون ناخب أمريكي كما قال دونالد ترامب. الاتهامات الأمريكية لا أساس لها من الصحة، أكدت وزارة الخارجية الصينية، وأوضحت أن بكين تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وكان الرئيس الأمريكي أعلن خلال خطابه يوم أمس عزمه رفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية، قال إنها تكشف نقاط ضعف خطيرة في النظام الانتخابي الأمريكي، لكن الإدارة الأمريكية ولحد الآن لم تقدم أي تفاصيل عنانية مستقلة تثبت تلك الاتهامات. وقال ترامب إنه طلب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق بشأن ما وصفه بالتدخل الصيني الخطير.
1: والصين أعربت اليوم عن معارضتها الشديدة لقرار الحكومة البريطانية تأميم شركة بريتش ستيل للصلب داعية المملكة المتحدة إلى احترام القواعد الدولية. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.
3: قال يوما الكاتب والروائي المصري إبراهيم أصلان إن تلك الحكايات الصغيرة العابرة التي نتبادلها طيلة الوقت في كل مكان هي ما يجمع بيننا وما يبقينا على قيد الحياة. والحكايات هي بالفعل محرك الحياة، نسردها اليوم عبر الفن واللون مع الفنانة البصرية ياسمين الكردي، ونسردها عبر النغمات مع الموسيقي سليم عبيدة. أهلا بكم في مراسي اليوم، أرحب بكم متمنية لكم وقتا طيبا برفقتنا.
2: ثقافات متمردة.
3: الفنانة البصرية ياسمين الكردي تحب أن ترسم بعفوية الطفلة الموجودة في داخلها، تعبر عن مشاعرها وعن تساؤلاتها عن الحياة والوجود عبر الفن والنحت، وتحاول أن تترك بصمة تحمل معان إنسانية تلقى صداها في المتلقي.

0: الفنانة البصرية ياسمين الكردي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: طبعا أنا مسرورة باستضافتك لنتحدث عن مسيرتك في الفن. أنت درست الفنون الجميلة في الجامعة الأردنية، ولكن الفن بالنسبة لك هو رسالة. كيف بدأ المشوار مع الفن؟
1: لا، بلشت بالجامعة لما دخلت تخصص نقد، ولما دخلت هذا التخصص بالذات علمني كيف أتعامل مع مجسم ثلاثي الأبعاد أو أشتغل بإيدي كملمس ككتلة، لأن زي ما ذكرتي أحيانا الكلام ما بوصل شغلات معينة قد ما الصورة بتوصل. في أشياء بنعرفها عن حالنا لما نشوفها قدامنا على الورق أو على شكل مجسم ما بنكون قادرين نحكيها، وهذا إشي أنا عشته شخصيا كفنانة قبل ما أتعلمه أكاديميا. هلأ زي ما ذكرتي أنا درست النحت في الجامعة الأردنية، النحت علمني أكثر من أي تخصص تاني كيف المادة نفسها بتحكي لما تشتغل بإيدك على الطين أو الحجر أو أي خامة. بصير في حوار بينك وبين العمل، أحيانا تكتشف عن حالك أشياء ما كنت تعرفها قبل أو ما عمرك حكيتها بالكلام بس عم تتجسد قدامك. يمكن لهذا السبب آمنت إن الفن ممكن يكون مساحة للفهم مش بس للإنتاج الفني.
0: نعم، والفن أيضا يساعد الفنان على الغوص في أعماق المشاعر من ناحية، ولكن في عمق أيضا الموضوع الذي تعملين عليه. يعني أنت في فنك أستطيع القول بأنك فنانة ملتزمة، ليس بالمعنى السياسي مثلا، ولكن من ناحية الاهتمام بقضايا المجتمع بقضايا البيئة أيضا، سنتحدث عن هذا الجانب. يعني يجب أن يكون هناك هذا الجانب الملتزم في فنك؟
1: نعم، بشوف الفن هو عبارة عن أداة فعلياً متاحة للجميع ليقدروا من خلال هاي الأداة يغوصوا بأفكارهم، يكتشفوا حالهم. ودائماً الفني ما كان فكرته أني أنتج عمل فني فقط، فني دائماً مربوط بالانطباعات والمشاعر اللي بتطلع أو الحالة الداخلية اللي إحنا منعيشها، والصراع الإنسان لفهم نفسه وهويته وجوانبه اللي تكون مخفية مرات اللي ما بقدر يوصلها.
0: يعني إذا أردت أن أتحدث عن ياسمين الكردي من خلال أعمالها الفنية، تحديدا الرسم بالألوان، يعني الزاهية التي أراها على لوحاتك، أستطيع أن أقول بأنك إنسانة عفوية بسيطة وقريبة بفنك من الفن البدائي. يعني هناك هذه الألوان الزاهية، هذا المنظور غير التقليدي، اهتمام بالتفاصيل مع طابع قريب من رسوم الأطفال. يعني هناك هذه الرؤية الفنية الصادقة التي تأتي من الضربة الأولى على اللوحة بهذه الألوان الزاهية.
1: أنا كتير مبسوطة بتعبيرك عن شغلي لأنه عزيزتي أصبتك. دائما كنت بفني أو تكويناتي بالرسم خصيصا ما ببحث عن الأشكال المعقدة بل الأشكال البسيطة اللي ممكن تكون ترمز لأشياء معينة، ما بروح على أشكال معقدة أكثر. البساطة زي ما حكيت الطفولية في الرسم اللي هي تعبير عن انطباعات معينة، وألوان زاهية ممكن بتشد المتلقي أكثر، بقدر يستمتع باللوحة أكثر وبقدر يربط بينه وبين الألوان اللوحة بشكل أعمق.
0: وهذا بالفعل ما نراه من خلال هذه اللوحات. يعني ربما الرسالة تصل أكثر وبسرعة أكبر عندما تتحلى بالعفوية والبساطة كما ذكرتي، وهذا الجانب الطفولي أيضا الذي يعطي نوع من البراءة في التعاطي مع الموضوع. وتقولين بأنه كنت دائما تحبين الغوص في مشاريع فنية لها علاقة بالمحيط الذي تتفاعلين فيه، وربما لنفهم أكثر نوع هذه المشاريع نعود إلى عملك في المجال الإنساني مع المنظمات الإنسانية. يعني هذا التقرب أيضا من الناحية الإنسانية من الآخر يضفي عمقا أيضا على الفن الذي تقومين به. ربما كلمة عن هذه المنظمات الإنسانية التي كنت تعملين معها.
1: نعم صحيح، شغلي مع اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق ببلش ب 2018، كان من أول التجارب اللي خلتني أشوف كيف الفن ممكن يكون أكثر من مجرد وسيلة للتعبير. كنت أستخدم الأنشطة الفنية مع الأطفال والشباب كمساحة آمنة عشان نتواصل فيها ونبني ثقة. والتعبير عن المشاعر مرات بيكون صعب بالكلام، فكان زي ما ذكرت سابقا الفن كأداة ممكن تسهل بالتعبير. وقتها ما كنت أعمل أو أشتغل ضمن إطار العلاج بالفن بشكل رسمي، لكن هاي التجربة خلتني أفكر أكثر وعندي أسئلة عن العلاقة بين الفن والصدمة والمرونة النفسية، وكيف ممكن العملية الإبداعية إنه تدعم الإنسان بالفعل.
0: من هنا ربما توجهك إلى المعالجة بالفن، يعني هل من هذه التساؤلات، تساؤلات العلاقة، علاقة الفن بالصدمة والمرونة النفسية، علاقة أيضا الفن بكل النزاعات التي يخرج منها المرء مصدوما مدمرا، هي التي سمحت لك بالتوجه إلى هذا الاختصاص المعالجة بالفن؟
1: نعم، وعشان أكون صريحة، أنا عانيت نفسياً في فترة من حياتي، وكان من حسن حظي إني أنا أصلاً دارسة فنون، وفعلياً استخدمته كأداة. هو هون لازم أذكر إشي مهم، إنه العلاج بالفن هو أداة مكملة للعلاج النفسي وليس علاج بحد ذاته، فكانت أداة كتير ممتازة لإلي، قدرت أعبر فيها، أحكي فيها، وفعلياً فادتني ووصلتني لمكان كتير منيح. من وقت ما شفت إنه إنه هاي التجربة الشخصية اللي أنا عشتها كيف وصلتني لمكان كويس وصحتي صارت أحسن، فبلشت أستخدم هاي الأداة مع ناس تانيين، مع المجتمع اللي حوالي، مع الشغل اللي كنت أشتغله. وفي بكورونا وقتها كيف كلنا كنا نلبس الكمامات أو الماسك
0: نعم
1: عشان نحمي حالنا وما نمرض، فأنا لما كنت أمشي بالشارع وأطلع على وجوه الناس، أنا فعلياً فيش إشي مبين من وجوههم إلا عيونهم. فهون بلشت تطلع عندي فكرة إنه كيف ممكن أنا أتخيل صور هدول الناس، وبلشت مشروع اسمه مشروع صناعة الأقنعة، وهو مشروع اشتغلت في عدة مناطق بالأردن أو مع عدة منظمات. الفكرة منه هي مجموعة أسئلة الواحد بيسألها على حاله عشان يقدر يفهم حاله أكثر. كانت من هاي الأسئلة ضمن هاي الورشة: أنت كيف بتشوف حالك حقيقة، أو كيف الناس بيشوفوك برأيك، أو كيف بتحب الناس تشوفك. فاستخدمت القناع كأداة للمشاركين وإلي طبعا عشان نقدر نتعمق بهاي الأسئلة اللي هي مرات بتكون صعب إن نجاوبها بالكلام، لأنه دائما دائما لما تعبر عن طريق وسيط هو أسهل عليك، بغض النظر إن كان مسرح ولا موسيقى ولا نحت، الوسيط دائما أسهل من الكلام.
2: مراسي ميشا خليل.